فقالت لأختي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها القارئ الشيخ سيد أحمد السبع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من أول سورة المطففين حتى ختام سورة الشرح.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن

مما خلقوا، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل.

خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من أول سورة المطففين حتى ختام سورة الشرح. في 15 دقائق نستمع إلى آخر فقرة من فقرات هذه الرحلة المباركة مع كتاب الله تعالى مرتلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 4 إلى 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وابتهال من المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية الزميل الدكتور خالد الشافعي، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحجر، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من سورة الحجر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، نبقى مع هذه التواشيح الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته.

قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: من له عنت
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور خالد الشفعي.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، لما أراد الله جل جلاله أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من النور والنفحات. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عامرة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، عبر موجات الإذاعة المصرية، لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، كلما أقبل موسم الحج لم يكن نداؤه دعوة سفر إلى مكان، بل نداء صادقا إلى القلب ليقف مع نفسه وقفة مراجعة، ويعيد ترتيب أولوياته، ويزن إيمانه بميزان لا يخدعه المظهر ولا تغنيه العادة. وحين يحين وقت الرحيل يقف القلب على أعتاب الشوق والهيبة، مودعا الدنيا لا كمن يتركها قرها، بل كمن يخرج إلى وعد كريم ورجاء عظيم. تتردد في النفس التلبية قبل أن تنطق بها الشفاه: لبيك اللهم لبيك، إعلان انكسار وافتقار إلى الله وحده. إنها لحظة خفوت لكل صوت إلا صوت الرجاء، وانقطاع لكل تعلق إلا تعلق العبد بربه جل وعلا. لبيك ربي وقد أقبلت منكسرا، أرجو رضاك وإن عظمت خطيئاتي، إن لم أكن أهلا لرحمتك التي وسعت جميع الورى في كل أوقاتي. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعطر الأكوان والأصداء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 34 من سورة التوبة، وحتى الآية 45، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أخ الإيمان، لتصنع من الحج رحلة إلى الداخل قبل أن تكون رحلة إلى المكان، رحلة تصحيح ميزان وتحرير قلب وتعليق رجاء وثقة بوعد الله الذي لا يتخلف، فيا قاصد البيت إن الطريق يبدأ من قلبك، فطهره من كل ما يزاحم حب الله فيه، وأقبل صادقا فإن الصدق مفتاح القبول، وبه تفتح للعبد أبواب الهداية. يا قاصد البيت طهر قلبك العمق، فالحج سر وليس القول والطرق، لا تجعل الأهل والدنيا تزاحمه، فالله أولى بمن قد وحد الأفق، واصدق طفت سكنات النصر فيك هدى، فالله يظهر نور الحق إن صدقا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد نودي لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. رفع الأذان الشيخ محمد حسن الصعيدي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، في الاستعداد للحج يتهيأ القلب قبل الجسد، ويستدعى معنى التوبة في أعمق صوره، كأن الإنسان يعيد ترتيب عمره كله في لحظات. تطوى صفحات الغفلة، ويستحضر قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيكون الزاد الحقيقي هو صفاء النية وخلو القلب من الحقوق والمخاصمات، واستقبال الطريق إلى الله بقلب خفيف لا يثقله إلا الشوق. تزود من تقى الرحمن زادا، فخير الزاد ما يبقى ويرضي. وقبل رحيلك أخا الإيمان إلى الحج، تتغير ملامح الأيام، فيغدو الذكر رفيقا دائما، والاستغفار عادة لا تنقطع، والقرآن أنيسا يسكب الطمأنينة في القلب. تتساقط هموم الدنيا شيئا فشيئا، وكأن النفس تنقى من تعلقاتها لتتهيأ لموطن

0: داعي الإله أجبته، وقلبك من أنس المهيمن يزهر. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد سالم أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطارطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الثقة. الله أكبر الله أكبر.

0: استو. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

0: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على نبينا ومصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تنفرج بها الكرب.
1: أمين.

0: أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد سالم أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ومبتهلا الشيخ محمد حسن الصعيدي. حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، تقبلوا تحيات الزملاء حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، ومن مستر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، طارق شحاتة. لكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله. كل عام وأنتم بخير، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 15 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان مع كتاب الله تعالى مرتلا، من أول سورة التين حتى ختام القرآن الكريم، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ثم يقدم فضيلته دعاء ختم القرآن الكريم.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: استمعنا إخوة الإيمان إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. قبل هذا الدعاء رتل من أول سورة التين حتى ختام القرآن الكريم. نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في تمام السادسة نبدأ الاستماع إلى رحلة جديدة من المصحف المرتل يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الرعد يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها القارئ الشيخ محمد بدر حسين. 5:42 ساعتنا في إذاعة القرآن.

من الخامسة والنصف وتستمر حتى الثامنة من صباح هذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل: شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الأحد تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 16 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

0: قدم المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة لقمان، يتلوها القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد استمسك بالعروة الوثقى

ومن كفر فلا يحزنك كفره

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يشير إلى مسؤولية كل فرد في المجتمع في حدود نطاقه، وهذا يعني أن كل فرد مهما كان موقعه ومهما كانت مكانته في المجتمع يتحمل مسؤولية لا يجوز له أن يتنصل منها، وهذه المسؤوليات تتكامل ولا تتناقض مع بعضها، وتشكل في النهاية دائرة من التضامن، وتتسع شيئا فشيئا لتشمل البشر جميعا.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ألا يا نفسي قد أسرفت عمرا، أما آن الأوان لأن تتوبي؟ أما تخشين من عظم الذنوب؟ كفاك التيه في عوج الدروب. فكم مرت عليك من البلايا وشاب الشعر من عظم الخطوب. فيا رباه قد أنهكت منها فأصلحها ونفس عن كروب.

أهل التوحيد ينأون بأنفسهم عن مراتع السوء، ولا يخالطون الآثام رغبة في دخول الجنة دار السلام، وهم أبعد الناس عن ارتكاب الكبائر. ولقد أخبر الحق جل وعلا أن اجتناب الكبائر يكفر الذنوب الصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.

خشعت لخالق الكون، لأرضي الله رزاقي، وقلبي فاض إيمانا بربي وهو لي واقي، ومتكلا على الله سعيت لكسب أرزاقي، وشمس الكون تملأني ضياء فيه إشراقي، وأشرق صبح أيامي بنور الله خلاقي. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 6 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يبدأ رحلة إيمانية جديدة مع كتاب الله تعالى مرتلا، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم من أول فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

سمعت وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

عهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

0: كانت هذه أولى فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل برواية حفص عن عاصم من أول فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة البقرة. الفقرة التالية من المصحف المرتل في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد
0: بريد
1: الإسلام.
0: الإسلام
1: بريد
0: بريد
1: الإسلام
0: الإسلام
1: لقاء يومي يعده
0: يعده
1: ويقدمه
0: ويقدمه
1: دكتور
0: دكتور
1: أحمد
0: أحمد
1: القاضي.
0: القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم صاد، يقول في رسالته: سوف أؤدي الحج هذا العام بمشيئة الله، وعندي خشونة شديدة في الركبتين وضعف عام، فهل يجوز لي أن أؤدي الطواف على عربة متحركة أو كرسي متحرك لظروفي الصحية، أم يلزمني الطواف ماشيا؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة مبناها اليسر لا العسر. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جاء في الكافي لابن قدامة، ذكر ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني في سنن الطواف وأن يطوف ماشيا وإن طاف راكبا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وأمر أم سلمة رضي الله عنها فطافت راكبة من وراء الناس. متفق عليه. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب، وإن كان راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يجزئه أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح. والرواية الثانية لا يجزئه لأنها عبادة تعلقت بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم أي في طوافه راكبا، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الناس كثروا عليه صلى الله عليه وسلم يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق خرجت من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. ومن ثم فلصاحب السؤال أن يطوف راكبا ولا حرج عليه في ذلك العذر الموجود.
0: فضيلة الدكتور سيف أيضا يقول السائل: لظروفي الصحية ولتفادي الزحام حول الكعبة سوف أؤدي الطواف في الدور الثاني، فهل ذلك ينقص من ثوابي؟ وما أفضل الأدعية أثناء الطواف؟
2: الطواف حول الكعبة يتحقق ويجزئ في الدور الثاني أو الثالث، فالكعبة الشريفة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، إذ هي قبلة الصلاة. يقول تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقد يكون المصلي في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب وهو متجه إلى القبلة، وقد يكون أعلى من بنيان الكعبة وقد يكون أسفل من بنيان الكعبة بكثير، وتصح صلاته لأنه متوجه إلى جهة الكعبة. يستوي في ذلك أن يكون أعلى من بنيان الكعبة أو أن يكون أسفل من بنيانها. وكذلك في الحج، فمن طاف بالدور الثاني فإنه طوف حول الكعبة، إذ هواء الكعبة تابع للكعبة، ويستحب أن يقول الطائف وهو بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو الله بما يشاء. يدعو الله تعالى حول الكعبة له ولمن سأله الدعاء، يدعو الله بما يفتح الله تعالى به عليه، سواء أدعية مأثورة أو أدعية غير مأثورة، حسب ما يرى وما يقدره الله تعالى ويفتح الله به عليه. هذا بالله التوفيق.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ألف واو، يقول في رسالته: ما الذي يجب على الحاج أن يفعله قبل الذهاب إلى حج بيت الله الحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة فريضة واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع، وكذا على كل مسلمة مكلفة مستطيعة معها محرم أو زوج أو رفقة مأمونة، وذلك في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم جاءت السنة النبوية المطهرة فأكدت هذا المعنى وزادته وضوحا، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي. وبما أن الحج يكون بمثابة التوبة الكبرى التي تطهر المسلم من كل الأدران التي لحقت به، حتى إنه يعود من حجه كيوم ولدته أمه كما جاء في الحديث الصحيح بذلك. وبالتالي فإننا نقول لمن أراد الذهاب إلى الحج وقبل أن يتحرك إلى هناك أن يفعل الآتي: أولا، أن يقضي ما عليه من حقوق لله تعالى من صلاة قصر فيها، أو زكاة لم يؤدها، أو صيام واجب لم يصمه، أو صلة رحم كان قد قطعها، وفي الحديث الشريف: فدين الله أحق أن يقضى. ثانيا، عليه أن يقضي ما عليه من ديون أو حقوق للعباد، فعليه أن يسدد ما عليه من ديون للغير إن كان قد حل أجلها، وإن لم يكن حل أجل الدين ويستحل في غيابه أو بعد عودته إن شاء الله تعالى، فعليه أن يشهد عليه من المسلمين من يثق بدينه وأمانته، كما يعرف به أهله وولده، وأن يكون في ماله الذي تركه وراءه قدرا مناسبا لسداد هذا الدين. ثالثا، أن يترك لأهله وولده ومن يعول ما يكفي نفقتهم إلى حين عودته، حتى لا يكون سببا في ضياع من يعول. رابعا، أن يكثر من الاستغفار تجلية لقلبه واستعدادا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى على جبل الرحمة، وأن يجدد العهد مع الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: السابعة إلى الثلث، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان نعمة الأمن في القرآن الكريم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سورة القصص يقول ربنا سبحانه: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثركم لا يعلمون. والمعنى كما يقول المفسرون أن المشركين لأنهم كانوا يتبعون هواهم قالوا إنكم معك مسلمين وأنت على ما أنت عليه من مخالفة الناس نتخطف من أرضنا حيث نكون، ويجيبهم الرد الحاسم القاسم: أولم نمكن لكم حرما آمنا، غاية التمكين لهم في أوطانهم لما لنا من القدرة، حرما آمنا يأمن فيه كل خائف حتى الطير من كواسرها والوحش من جوارحها، حتى إن سيل الحل لا يدخل الحرم ثم يجبى إليه، يجمع ويجلب مما لا يرجونه ولا قدرة لهم على استجلابه إليه، خاصة دون غيره من جزيرة العرب. ثمرات كل شيء من ثمرات البلاد الحارة كالرطب، ومن ثمرات البلاد الباردة كالعنب، رزقا من لدنا. والمعنى أنه تعالى لما جعل الحرم آمنا وأكثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى، مقبلين على عبادة الأوثان، فلو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى. ثم يقول عز وجل في سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لقد كان الحرم هو نفس الأمن الذي اختصهم الله تعالى به، وهم قد أبصروا ذلك، وفي الوقت نفسه يتخطف الناس من حولهم تخطف الطيور مع قلة من بمكة وكثرة من حولهم. فالذي خرق العادة في فعل ذلك حتى صارت هكذا قادر على أن يعكس الحال فيجعل من بالحرم متخطفا ومن حوله آمنا. ومن هنا كان على قريش أن تشكر هذه النعمة الجليلة بعبادة واهبها عز وجل، وذلك قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. إنها النعمة الظاهرة الإطعام من جوع، والنعمة الباطنة الأمان، فلا قرار مع الخوف. إن الإطعام جاء بعد جوع شديد، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده. ثم آمنكم من خوف، إن مصدر الأمن الحقيقي هو التوحيد، كما أن مصدر الخوف الحقيقي هو الشرك. وإذا أردت أن تعرف صدق هذه القاعدة فقرأ قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الشرك ممثل برجل يملكه أسياد، لا سيد واحد، وكل واحد منهم شرس شراسة لا تقبل التفاهم، بينما الموحد في سلام مع نفسه ومع سيده الفرد والذي هو سلم له، وبينهما من الانسجام والوئام ما يؤكد الثقة بينهما، تلك الثقة التي تستجلب الأمن السابغ بينهما. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان نعمة الأمن في القرآن الكريم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الإسراء.

0: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الله.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة أن جعل لها من التشريعات والعبادات ما فيه تطهير للمسلم ظاهرا وباطنا، وما فيه تكفير للذنوب وتزكية للنفوس لتنعم برحمة الله سبحانه وبالقرب منه وبثوابه الوافر الجزيل. ومن ذلك الحج والعمرة. والحديث الذي معنا يوضح أثر العمرة إلى العمرة وأثر الحج المبرور في تكفير الذنوب ودخول الجنة. وقد روي هذا الحديث عند غير مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني وزاد: وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر تكبيرة إلا بشر بها تبشيرا. ومن الآثار الطيبة والثمرات الكريمة التي تترتب على المتابعة بين الحج والعمرة غفران الذنوب وتيسير الأرزاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الحديث بيان لما تكفره العمرة إلى العمرة من الذنوب التي بينهما. والمراد بالذنوب التي تكفرها العمرة هي الذنوب الصغائر دون الكبائر. وذهب بعض العلماء إلى تعميم ذلك، والأصح هو مذهب أهل السنة، وهو أن الذنوب التي تكفر إنما هي الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فتكفرها التوبة ورحمة الله تعالى وفضله. وقد جاء في حديث آخر رواه مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن إذا كانت العمرة إلى العمرة مكفرة للذنوب، فماذا تكفر باقي الطاعات الأخرى؟ وأيضا إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة لسنتين، ويوم عاشوراء كفارة لسنة. وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجاب على هذا كله بأن كل واحد من هذه الأمور المذكورة صالح لتكفير الذنوب، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفرة، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفع به الدرجات. قال النووي رحمه الله: وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة يتقيد بزمنها، وأما اجتناب الكبائر فهو عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية. وأما عن حكم العمرة فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها واجبة وقيل إنها مستحبة، وللشافعي فيها رأيان، أصحهما أنها واجبة، وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر المسلم إلا مرة واحدة. وممن قال بوجوب العمرة عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن البصري ومسروق وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي والجمهور. وأما من قال بأنها سنة فأبو حنيفة ومالك وأبو ثور. ومما استدل به القائلون بوجوب العمرة ما قاله ابن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال له: هديت لسنة نبيك. وبما رواه ابن خزيمة وغيره من حديث عمر وسؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان أنه جاء وأن تحج وتعتمر. وأيضا ما استدل القائلون بوجوب العمرة بأحاديث أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أقيموا. ومذهب الجمهور والشافعي استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة، وقال البعض: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واستدل مالك وغيره ممن لم يروا استحباب تكرار العمرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها من السنة إلى السنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب. وأجيب على ذلك بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. وفيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. واتفق العلماء على جواز أداء العمرة في أي يوم من أيام السنة لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج. ونقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وقال يوسف: تكره في أربعة أيام، وهي يوم عرفة وأيام التشريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نذيع على حضرتكم سؤالا جديدا من مسابقة أذان الحج. فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه سلام محمد حسين أحمد من محافظة قنا. الآن إلى سؤال جديد من هذه المسابقة.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد من هذه المسابقة أذان الحج. الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، فلم تكلف الإنسان ما لا يطيق، بل قرنت التكاليف بالقدرة والاستطاعة. والحج أيها الإخوة المؤمنون نموذج واضح لهذا التيسير، حيث لم يفرض على كل مسلم بإطلاق، بل اشترط الله تبارك وتعالى لفرضيته الاستطاعة، سواء كانت هذه الاستطاعة مالية تمكن المسلم من تحمل نفقات السفر والإقامة بحيث يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات الحج كاملة من سفر وإقامة ومعيشة، وكذلك توفير النفقة لأسرته من مال يضمن لهم حياة كريمة أثناء غيابه، وكذلك الاستطاعة البدنية التي تعين الحاج على أداء المناسك بحيث يكون المسلم سليم البدن قادرا على أداء المناسك بنفسه دون مشقة فوق طاقته. ومن الاستطاعة أيضا أيها الإخوة المؤمنون أمن الطريق، ويكشف شرط الاستطاعة عن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث راعى ظروفهم المختلفة فلم يلزم العاجز بما يعجز عنه، كما أن هذا الشرط يربي المسلم على تحمل المسؤولية والاستعداد لأداء العبادة على الوجه الأكمل. والسؤال الثالث أيها الإخوة المؤمنون، اذكر حديثا شريفا في بيان المقصود من الاستطاعة في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول ضلال أعمال الكافرين وكيف تصبح كسراب أو كظلمات في بحر اللجي، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول حقيقة الإيمان وعلاقته بعمل الجوارح ومعنى تكفير السيئات وكيف يصلح الله بال المؤمنين، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة محمد من قول الحق عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا. مقابلها بقى عادة الحق سبحانه وتعالى حين يشرح أشياء متقابلة يجيب دي ويا دي عشان ننتقل من المقارنة تيجي بقى. ولذلك إن الأبرار إيه لفي نعيم وإن الفجار، عشان يديك الفرق. والذين آمنوا، آمنوا ما قالش بمين آمنوا، الإيمان الأول هو إيمان بالله، لأن مادة آمنة إما أن تكون متعدية بالباء أو متعدية باللام أو متعدية إلى مفعول بلا حرف. فآمن به يعني اعتقد وجوده، هذه واحدة. طب وآمن له، آمن له صدقه، آمن له يعني صدقه في الكلام. هناك بقى إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خلاص. طب إذا ده كان التعدي بحرف، إلى بالباء يا بالإيه؟ باللام. ومرة يجي متعدي يقول لك آمنهم من خوف، آمنهم من خوف. يبقى إذا إما أن تتعدى بالحروف أو تتعدى بالإيه؟ بذاتها، ولكل شيء فيها إيه؟ معنى، كلها تؤدي إلى معنى الأمان والاطمئنان والسلام. والذين آمنوا، ولازم معامل الصالحات. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القلب. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين: إيمان قلب دي العقيدة، وإيمان قلب طاعته الأمر الذي اعتقده فيما أمر به. يبقى له عمل إيه؟ الجوارح. لأن الإنسان له إيه؟ له جوارح وله قلب. وقلنا حكتة القلب دي اللي رب إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: وفي الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الإيه؟ الجسد كله. يقوم لما يجي يدخله الإيمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح هيضخ دم مصحوب بإيه؟ بعقيدة. يبقى لما تروح لأي جرحة من الجوارح، للودن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، للعين يغضض مش عارف يغضض، للسان ما تنطقش إلا مش عارف إيه، لأن الإنسان له إيه؟ جوارح كتير. قمة الجوارح دي فين؟ في القلب. القلب مطلوب منه أن يعمر بإيه؟ بالإيمان بالله، والإيمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والإيه؟ والكتب اللي أنزلها، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وإيه؟ خيره وشره. الله. وبعدين أم قال لك والعين لا ما تمدش عينيك إلى محارم غيرك، الأذن سمعوا على اللغو أعرضوا عنه، اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخذب به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كذب. كل حاجة لها إيه؟ البر

0: كل اللي شئته بس ان تشرب الايه الخمر او تاكل الميته او تاكل مش عارف ايه كل حاجه. الايد برضو لها اوامر يضق عليها, انت بتعمل ايه؟ الايد ما تسرقش, الله, ما تقتلش واحد. الرجل لها برضو أوامر. ما تسعاش بها الى محرم, تسعى بها للمسجد, ما تسعاش بها كل حاجه لها حاجه الا شيء واحد يعم كل الجوارح كله من القلب والنفس والعين وكل حاجه, وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في ايه, زي ما قلنا ان بر الوالدين مذكور بعد ايه, اعبدوا الله ولا وبالوالدين احسانا. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش المفرد, الانسان يعني جنس الانسان, يبقى يشمل كل ايه, بدليل انه استثنى منه جمعا. لو كان الانسان مفرد الا الذين امنوا, طب ده مستثني من الانسان اللي جمع, يبقى هو لازم الانسان ده مطلق ايه, وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد, وامنوا بما نزل على محمد, يبقى لازم تاخد ان امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على الله الرسل السابق, ان شرع لكم من الدين ما وصل. قل ايه الآل هناك بيقول ايه يا سيدنا بيتي, قل امنا بالله وما ايه وما على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط مش كده, وما جاء به عيسى وكل وما اوتي النبيون من, اذا نؤمن بما جاء به الرسل. طب امال يبقى هنؤمن بما جاء به الرسل, يبقى احنا جيب رسولنا جاب ايه؟ قال لك الرسل كانت لهم تشريعات, هذه التشريعات متفقة في جميع الرسل, وهي قضية الإيمان, الإله الواحد, وبعد ذلك نؤمن بما قاله الإله الواحد من إله له رسل, ونؤمن بأن فيه كتب, ونؤمن بأن فيه إيه آخره, كل ده نؤمن به. إنما فرع مين؟ فرع الإيمان, لأنك أنت أمنت بالله. طب هل ربنا هيخاطبك أنت ويقول لك أنا عايز منك كذا ولا كذا, ولا هيختار اللي يقول لك, مش يجيب أي واحد يقول لك, لازم ايه, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى جبريل من الرسل ليبلغ الوحي, واصطفى من الشعوب الانبياء والايه والرسل, كل دول كل واحد يصطفى عشان يقدر ينقل لك ايه, ينقل لك منهج مين, منهج الله. فلازم تآمن بدول, وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم, نزل عليه الحق من ربهم, كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله الذي خلق الإنسان يعلم أنه إيه برضو بيغفل في بعض الأحيان, فما بياخدناش يعني على ويعفو عن إيه, ويعفو عن كثير. وبعدين يقول لك من الصلاة للصلاة تكفر اللي قبله, والجمعة للجمعة تكفر اللي قبله, ورمضان لرمضان يكفر له, يعني عملنا أوكازيونات متعددة علشان إيه, عشان يطهرنا ويدن. ليه؟ علشان لما إنسان يعمل معصية لا يأس من روح الله, لانه لو يأس من روح الله زي ما بيقول فائد, لكن ربنا بده يرحم الامه يقول له لا ما تعالش انا ايه, انا كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. اصلح بالهم, كل المفسرين اصلح حالهم, حالهم كله, حالهم النفسي, حالهم المادي, كل حاجه. طب قال ايه يعني, ايه معنى بال وايه معنى حال؟ البال هو في الواقع الخاطر الذي يخطر في العقل, ولذلك الشيء ده بالي, الشيء ده في ايه؟ في بالي. يعني ايه؟ يعني عندي في عقلي ما بيسيبنيش الشيء في بالي. طب اصلح بالهم يعني حالهم يعني ايه؟ قال لك لان الانسان يشغل بما يكون في حاله, يشغل باله به. طب اللي ما ايه؟ هنجح ولا هسقط؟ ولو نجحت ودخلت الكلية هشتغل ايه؟ مش عارف ايه؟ هعمل ايه؟ فلما يصلح باله إيه؟ ينصلح ايه؟ يصلح حاله. طب وليه عمل ربنا في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ أضل أعمالهم. بعدين الذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك الحكم اللي تقدم ده بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ومعنى الباطل الشيء المعدوم اللي مفسد, الحق شيء ثابت والباطل شيء معدوم. هم اتبعوا الباطل وانت اتبعت الحق, وما دام اتبعت معدوما يبقى ينعدم من عندك كل حاجة, اتبعت موجودا يتوجد عندك كل حاجة. ذلك أي الحكم الذي سبق بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ولماذا اتبعوا الباطل؟ أن الحق له تكاليف, والتكاليف بتبقى مرض ضد النفس, شهوات النفس. اللي عايز يتمتع بعرق غيره ويسرق ماله مثلا, اللي الحقد مليح على واحد وبده يقتله وبده يزول منه نعمته. اللي يسوقوا علاقة اثنين كويسين ببعض كده وبيحبوا بعض بتاع يقوم يمشي بينهم، كل ده باطل. شهوات النفس يجي الحق يحسمها، يقول لك دي بلاشها ودي بلاشها ودي بلاشها، فهو عايز حاجة ملهاش ملهاش طلب. والباطل معدوم فلا طلب له، والآلهة الأصنام ملهاش طلب، الشمس اللي بيعبدوها ملهاش طلب. يوم ده فانتظر دي دلوقتي نؤمن به بلا تكليف. نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يضرب المثل معنى ضرب المثل شيء الناس تقف فيه، يقوم ربنا يجيب لك حاجة يقربك منها. مثلا بدي يقول الناس اللي بيتخذوا شريك، مثلا اللي بيتخذوا لله ايه شركاء، يقول لك ايه رجلا سلما لرجل، ما رجل فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا ايه سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون، مشتركين في عبد، ويرات الناس متفقين يتفقوا له انت يوم وانا يوم وخلاص ما نتفق سلم كده، ده هم بينهم وبين بعض ايه، فيرضي من فيهم يبقى يتعب. انما اللي سلم لرجل اهو قال ايه يبقى ده اسمه ايه، يجي ربنا سبحانه وتعالى زي ما ضرب الايه مثل نوره نوره تنوير للعالم كمشكات فيها مصباح. يريد الله ان يضرب مثلا للنور اللي احنا مش عارفينه، بده يدينا مثل بالمحس. قال المشكاه ما هي، ما هي المشكاه؟ اول المشكاه فاهمين انها كانت المصباح، نقول له لا ده المشكاه فيها ايه فيها مصباح. تبقى المشكاه الطاقه اللي بتاعت فلاحين زمان كانوا ما ينفش عندهم مرفف، يوم يعمل طاقه كده زي الشباك بس مش نافذه ويحط فيها الايه المصباح، الطاقه صغيره. الله نور السماوات والارض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والارض ما يبسبش حاجه فيها ظلمه ابدا، كمشكاه هي كمشكاه، ولا المجموع اللي جاي كمشكاه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، بقى المشكاه طاقه والطاقه فيها مصباح، المصباح دي فتيله، فلما تيجي تحط بقى الايه الازازه تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه يبقى دي صعد النور ولا قلله ده كبره. طب ومشكاه دي؟ قال لك ده طاقه صغننه، لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه رايح شعاعه في الاوضه كلها يتبدد، انما لما بقى في الايه الطاقه بقى ايه يبقى ضيقت الحيز، ضيقت الحيز وقويت المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه حطيتها في زجاجه، وزجاجه مش عاديه، ده الزجاجه كانها كوكب، الزجاجه نفسها. طب ده الكوكب يبقى مضيء بذاته، والزجاجه هيبقى فيها الشعله، الزجاجه كانها ايه كوكب، مش كوكب عادي، ده كوكب من الدر، الدر في نفسه منور بنفسه خلاص. وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي؟ ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، زيت شجره الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجره مباركه لا شرقيه ولا غربيه، يقال لا شرقيه ولا غربيه، يعني معناها انها لا شرقيه لانها هي غربيه ولا غربيه لانها شرقيه، يبقى شرقيه غربيه ولا لا، يبقى لا شرقيه وحدها ولا غربيه ولكن ايه الاثنين شرقيه. قال لك ايه يعني معناها كده؟ يبقى الله يريد ان يضرب مثلا لتنويره للسماوات والارض بحيث لا يترك فيها ظلمه لحركه ولا ظلمه لمرئي، بل كلها ايه واضحه، كما تضيء المشكاه بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات ايوجد في المشكاه حته مظلمه؟ اهو هذا السماء والارض على اتساعها كمثل هذا. ولما ربنا ضرب هذا مثل نوره، مش نوره، مثل نوره.
1: والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من
2: ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم الصلاة على الكرسي تختلف بحسب طبيعة الصلاة، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقا، فإن كان قادرا على الوقوف فله نصف الأجر، وإن كان غير قادر فله الأجر كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وأما صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر، لأن القيام ركن من أركانها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الساعة الآن 8:08، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم في الفترة السابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم. وخير استهلال لفترتنا القرآن الكريم مما تيسر من سورة الشعراء، وعلى مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الشعراء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، يستغل بعض التجار الظروف التي تحيط بالناس والأحوال التي يمر بها المجتمع الدولي بأثره، فيحتكرون السلع رغبة في رفع الأسعار والحصول على الكسب السريع المرتفع، بذلك يضرون بالمجتمع وبالناس جميعا. دكتور محمد، كيف ينظر الإسلام إلى المحتكرين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، أستاذ محمد، لقد يسر الإسلام للناس سبل الحلال وحرم أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن هنا حرم الإسلام الغش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم، كذلك حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من تضييق على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المحتكرين. قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمحتكر ملعون. إذا نظرنا، ما الذي يدفع هؤلاء الناس وهذه القلة من التجار أن تتحكم في السوق، وأن تجعل الجشع الذي ملأ قلوبهم، وأن تجعل الفساد في أسلوبهم أسلوبا في تجارتهم، فتظهر السوق السوداء ويترتب على الاحتكار غلاء الأسعار، ويترتب على الاحتكار الغش. كل هذا الفساد بسبب الأثرة، بسبب الأنانية التي ملأت قلب هؤلاء. الأثرة الأنانية هي حب المنفعة من حلال أو من حرام، هي أن يقدم هذا التاجر المحتكر رغبته في الثراء السريع، رغبته في تملك المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، أن يتحصل عليه من هذه الوسائل وهي حرام. الأثرة هكذا لا تكون في قلب امرئ إلا وهو ضعيف الإيمان، قليل الوعي بهدي القرآن والسنة، فيقدم مصلحته الخاصة ورغبته الدنيئة على مصلحة وطنه، على مصلحة مجتمعه، ويستحل أموال الناس بالباطل. ثم بعد ذلك، كيف لا يتحول هذا إلى النظرة التي هدانا القرآن إليها؟ إن المؤمن الصادق يصفه القرآن بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خلق الإيثار، هذا هو سلوك المؤمن الصادق، حين يقدم مصلحة مجتمع، مصلحة الناس، مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية. يصفه الله عز وجل بخلق الإيثار، فيقول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن هنا فهذه دعوة من الله عز وجل، دعوة قرآنية، أن يتحول هؤلاء التجار حتى يبارك الله لهم من الأثارة إلى الإيثار، وأن يتخلوا عن الاحتكار حتى لا يضروا بالمجتمع وبالناس وينشئوا السوق السوداء وغلاء الأسعار والغش في البضائع وطعام الناس وشرابهم رغبة في نفوسهم المريضة في احتكار السلعة حتى يحصلوا على أموال زائدة. والله سبحانه وتعالى جاء ذكر حب المال في سياق سلبي، وتحبون المال حبا جما. نسأل الله أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى العدل، وأن يحفظ مصر العامرة من كل مكروه وسوء، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه بعد حوالي 5 دقائق من الآن، تقدم الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين إلى بيت الله العتيق، ويقدم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى سئل فأجاب في 9:30 من كنوز المعرفة، من إعداد الزميلة أمل سعد في 10:30 قراءة في كتب التفسير، ويقدمه الزميل محمد جمعة في 10:30 مع ضيفه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الدليل الصحي للحاج، ويقدمه الزميل عماد عطية في 11:15، ويقدم الدكتور محمد مصطفى يحيى البلد الأمين في 12:05 ظهرا إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورتي الطارق والضحى، يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورتي الطارق والضحى. من التلاوات خلال فترتنا هذه إخوة الإيمان حوالي 10:45، تلاوة مباركة من سورة سبأ يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا. في 12:50 ظهرا إن شاء الله تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما يتيسر من سورة الحج للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. في 12:30 وعلى مدى نصف الساعة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي حزين وما تيسر من سورة الممتحنة. في 1:00 ظهرا وعلى مدى ربع الساعة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي وما تيسر من سورة قاف. وفي حوالي 12:55 تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أما في 12:10 ظهرا إن شاء الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وحلقة اليوم تدور حول الأيام المفضلة وما كان متصلا منها بفريضة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن لله سبحانه أن يفضل ما يشاء من مخلوقاته من البشر والأماكن والأزمنة وغيرها، فمن البشر الرسل، ومن الأماكن المساجد، ومن الأزمنة شهر رمضان والأشهر الحرم ويوم الجمعة، وكذلك ما أقسم به منها في قوله والفجر وليال عشر، وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وهي الأولى من شهر ذي الحجة. ولما سئل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: هل هناك عمل معين له هذه المنزلة، أو هو كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟
1: جاء في بعض الأحاديث النص على بعض القرب.
0: نعم.
1: ففي رواية الطبراني بإسناد جيد: الحث على الإكثار في هذه الأيام من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي رواية للترمذي أن صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وأن قيام كل ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر. وفي رواية للبيهقي بإسناد لا بأس به عن أنس بن مالك قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم. وأقول إن النص على عمل معين في هذه الأيام لم يأتي بصيغة الحصر والقصر، فهو لا يلغي عملا آخر، ولهذا أرى أن أي عمل صالح له ثوابه المضاعف، وبخاصة ما نص عليه في بعض الروايات، وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا.
0: وهل هناك من سبب أو حكمة لمضاعفة الثواب على الصالحات في هذه الأيام المباركة؟
1: لعل سبب الفضل أن هذه الأيام هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها في ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر للحج ومن لم يسافر. والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة، وفيها العيد والحج الأكبر، وفيها يتوفر الأمن في البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين ولمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر. ويقول ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة

0: فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى كلام ابن حجر.
1: بمناسبة فضل العمل الصالح في هذه الأيام، هل صحيح ما يقال إن غير الحجاج إذا عزموا على عمل الأضحية يوم العيد يجب عليهم أن يكونوا ممتنعين عن بعض ما يمتنع منه الحجاج، مثل مثلا قص الشعر والظفر؟
0: روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها، ولا يحرم شيء أحله الله له حتى ينهر الهدي. ذهب أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم أخذ شيء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحي حتى يضحي. وقال الشافعي وأصحابه: إنه مكروه كراهة تنزيه، يعني ليست فيه عقوبة وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، لكن الحديث يرد عليه. وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.
1: والأفضل هنا يا فضيلة الشيخ،
0: نؤكد أن الحكم الذي اختلفت فيه الآراء يعطي الفرصة لاختيار ما يناسب ظروف الإنسان، دون تعصب لرأي آخر. وإن كان الشوكاني في كتابه نيل الأوطار يستظهر الحرمة، والحكمة في تحريم أو كراهة قص الشعر والظفر أن يبقى بدن الإنسان المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم كما ذكره النووي. وإن كان لبعض أصحاب الشافعي اعتراض على ذلك، لأن المحرم يمتنع عن النساء وعن الطيب وعن اللباس العادي، أما المضحي فلا يحرم عليه ذلك ولا يتم التشبه به، وهذا كله لمن أراد أن يضحي. أما من لم يرد ذلك فلا شيء عليه. وهذه هي خلاصة ما قيل في هذا الموضوع.
1: يقول البعض: هل من الممكن أن يذبحوا شاة واحدة يوم العيد بنية الأضحية وبنية العقيقة أيضا عن أولادهم مثلا يا فضيلة الشيخ؟
0: الأئمة الثلاثة على أن للأضحية ذبيحة واحدة وللعقيقة ذبيحة غيرها، لا تكفي واحدة عن الأخرى. والإمام أحمد بن حنبل أجاز اجتماع الأضحية مع العقيقة في ذبيحة واحدة، كما لو اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفي اغتسال واحد لهما، ولا مانع من الأخذ برأيه عند الحاجة. وبالله التوفيق.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: كنا مع الشيخ حسن عبد العال قاسم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:55. إخوة الإيمان، نعيش ونحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 82 بعد 182 من سورة البقرة، وحتى الآية 32 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل،

بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

لله ما في السماوات وما في الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس المهاد.

قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ۗ

أَمِنْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا خواتيم سورة البقرة وما تيسر من أول سورة آل عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ويسعد بحضراتكم منذ 9 وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. وساعتنا الآن 9:30 و4 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي عثمان النهري أن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوك فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا آيات بينات من سورة المدثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا خواتيم سورة المدثر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الكرامات التي أكرم الله بها البيت الحرام، كما في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أكرم الله تعالى أمة الإسلام بالكثير من الكرامات، والتي من أعظمها هذا البيت الحرام الذي نسبه الله تعالى لنفسه وأمر بتطهيره للركع السجود الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم كما طهره الله تعالى من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله، ولتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه. وقد أظهر الله تعالى المسلمين على المسجد الحرام، وذل الله لهم المشركين حتى لا يدخل واحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نعاود الاستماع إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة البقرة. أما الآن فنستمع

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 75 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

به فلعنة الله على الكافرين.

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص بن عاصم لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن. أما ساعتنا الآن تشير إلى العاشرة والنصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد شيخون، وهو واحد من المعالم الإسلامية العريقة في القاهرة، ويقع في حي الخليفة. يعتبر المسجد نموذجا رائعا من العمارة الإسلامية، حيث تم بناؤه في القرن الثامن الهجري. أنشأه الأمير شيخون، وهو أحد أمراء السلطان المملوكي البحري الناصر محمد بن قلاوون. ويتميز المسجد من الداخل بروعة التصميم المطعم بالزجاج الأسود والخشب والرخام، بالإضافة إلى المنبر الحجري غير العادي. أمام المسجد تقع الخانقاة، وقد تم بناء الخانقاة بعد المسجد بخمس سنوات، ويعد هذا الجامع من أول منشآت الأمير شيخون في هذه المنطقة. ويرجع البدء في البناء إلى سنة 748 من الهجرة، وقد وجد تاريخ الانتهاء من بنائه وهو رمضان سنة 750 من الهجرة، وهذا التاريخ هو أقرب للصواب عما ذكره المؤرخ المقريزي وهو سنة 756 من الهجرة. وقد جاء في كتاب مصر وأولياؤها الصالحون، أما تاريخ الانتهاء من تلك العمارة فهو مؤكد بعام 750 من الهجرة، كما دلت على ذلك الكتابة التاريخية التي على المدخل ونصها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وكان الفراغ من ذلك الجامع في شهر رمضان المعظم سنة 50 و700. وقد كان الأمير شيخون قد جعل فيه دروسا للحنفية، وعين بالجامع العلامة أكمل الدين محمد الرومي الحنفي، وجعل بالجامع درسا للمالكية أيضا، وولى تدريس ذلك المذهب للإمام نور الدين السخاوي المالكي، ورتب به قراء ومؤذنين وغير ذلك من أرباب الوظائف. وللإمام السيوطي العالم الكبير صلة وثيقة بهذا الجامع، فقد تولى إحدى وظائفه وهو صغير، وألقى فيه أول دروسه بحضور أساتذته. وقد تم ترميم الجامع في العصور الحديثة، بما في ذلك المنبر والمحراب والشبابيك والأرضيات الرخامية. ويتكون المسجد من الداخل من صحن أوسط يحيط به أربع إيوانات، ويتوسط الصحن فسقية تتكون من بناء مثمن التخطيط بني من الآجر ومغشي بألواح من الرخام. وقد بنيت القبة الملحقة بالمسجد أساسا ليدفن بها منشئ المسجد الأمير شيخون، ولكنه دفن في قبة الخانقاء. ومن الجدير بالذكر أن دكة المبلغ الموجودة بإيوان القبلة تعود إلى سنة 961 من الهجرة، كما تبين الكتابات الموجودة عليها. ومع كنز معرفي جديد نلتقي بمشيئة الله تعالى دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وعلاقة هذه الآية بما سبق عليه.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالآية السابقة بيّنت: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، وهي آية ملحقة ببيان البصائر والمعجزات التي جعلها المولى تبارك وتعالى للناس جميعا، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلى نفسه. فجاءت هذه الآية خطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تخاطبه بأن يداوم على ما هو عليه. إذ أن بعض الناس قد يقول: لماذا قال المولى تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم بداية هو متبع لما يوحى إليه وهو القرآن الكريم وما أنزل الله إليه من شريعة؟ نقول له: هذه تماما ككل الآيات التي يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فهو صلى الله عليه وسلم طائع مخبت لربه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول له داوم،
1: كما في قوله: يا أيها النبي اتق الله.
2: اتق الله أي كن على ما أنت عليه من مزيد من التقوى لله، وليس هناك انقطاع لحبل التقوى، حاشاه صلى الله عليه وسلم. اتبع أيها النبي، اتبع أيها الرسول ما أوحينا إليك من ربك من الأوامر ومن النواهي، التي أعظمها على الإطلاق الوحدانية، توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه عز وجل: لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. دائما الإعراض يكون عن السفهاء، لأن الذي يجاور السفهاء ويجاريهم يصيبهم من سفههم، والله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، والله يعصمك من الناس. ومما عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، عصمه من سفه السفهاء. وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بعنادهم أو ادعائهم الباطل.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني لا يزال الخطاب موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
1: وكأن في هذه الآية مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله ما أشركوا.
2: نعم، لأنه في الآية السابقة التي لازلنا فيها وكنا معها: لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين لأنهم هم الذين اختاروا في عالم الغيب وعالم ألست بربكم، اختاروا طريق الشرك فكتبه الله عليهم. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله تعالى ألا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركوا، لكنه سبحانه وتعالى عالم أزلا بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم لأهوائهم الضالة والمنحرفة، فكتب عليهم ما اختاروه لأنفسهم. وما جعلناك أيها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم حفيظة تحفظ عليهم أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل بقيم تدبر مصالحهم. لا، كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة، من يعمل سوءا يجز به إن عليك إلا البلاغ.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وكأن هذه الآية تنظم العلاقة بين المسلمين والمشركين.
2: نعم،
1: اختلافنا معهم أو اختلافك يا محمد مع هؤلاء المشركين في عبادة الله، لا تسبهم أو لا تسبوا آلهتهم حتى لا يبادروا بسب الله عز وجل.
2: أحسن الله إليك. هذه الآية تصون على المؤمن إيمانه، وعلى الموفقين توفيقهم، وعلى الصالحين صلاحهم. فكم من أناس يتمنون فقط أن نتكلم معهم ببنت شفا، فيقومون كرا ببضاعتهم المزجاة العفنة من أخلاقهم، فيصنعون الأفاعيل ويفعلون الأفاعيل بمن يخاطبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وجه المسلمين جميعا: يا أيها المسلمون لا تسبوا الأوثان. انظر، رغم أن الأوثان في ذاتها تسب، لا قيمة لها، لكن هناك من يجعل الأوثان آلهة تعبد، فنستثير بهذا السب حفيظتهم. والله يريد سدا لذرائع الشر بيننا وبين غيرنا.
1: كما تعود منكم فضيلة الدكتور يعني إسقاط التفسير على الواقع، هل يفهم من هذه الآية أن فيها نظر إلى المآلات؟
2: نعم، وسدا للذرائع واحترام للذات، وعدم جعل السفيه يسفهني بأن نزلت إليه. لا، لسان المؤمن يجب أن يصان، فلسان الإنسان حصانه أو حصانه. إن صان الإنسان لسانه صانه، وإن هان الإنسان لسانه هانه. وعندما أتوجه إلى سفيه فأهينه سيهينني. والإسلام يجعل للمسلم كينونة معينة، بحيث إنه لا يغري به السفهاء. ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت أو مضيت ثم قلت لا يعنيني، ده الكلام ده مهش لي، رغم أنه هو لي، لكنني ومع الإسلام ومع القرآن يجب أن أسد على أهل السفه سفاهم، فلا أغريهم بي فيفعلون بي الأفاعيل. ومن هنا هذا نهل صريح صيانة لإيمان المؤمن ولقيمة المسلم في ذاته وعند ربه. ولعلنا نستكمل هذا الملمح التربوي العظيم في القرآن الكريم إن شاء الله تعالى.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة

0: الرابعة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة حتى الآية الحادية والسبعين بعد المئة من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: من آيات الله البينات، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 24 بعد 100 وحتى الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع خطوة في غاية الأهمية قبل السفر إلى بيت الله الحرام، وهي الفحص الطبي الشامل قبل الحج. فإذا كانت الحلقة السابقة قد حدثتنا عن الاستطاعة الصحية، فإن هذه الحلقة هي تطبيق عملي لهذا المعنى. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا قادر على الحج، بل يجب أن يتأكد طبيا أنه قادر حقا. وهنا نتذكر قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإسلام دين أخذ بالأسباب وحفظ للنفس ورعاية للصحة، والفحص الطبي قبل الحج هو زيارة الطبيب قبل السفر بفترة كافية لتقييم الحالة الصحية للحاج والتأكد من قدرته على أداء المناسك بأمان. وهذا الفحص ليس شكليا، بل هو خطوة حاسمة قد تغير كثيرا من قرارات السفر أو كيفية الإعداد له. ويشمل الفحص الطبي عدة جوانب أساسية، منها قياس ضغط الدم، فحص مرض السكر، تقييم كفاءة القلب والدورة الدموية، فحص الجهاز التنفسي، تقييم القدرة البدنية العامة، مراجعة الأدوية المستمرة للمرضى المزمنين. وقد يطلب الطبيب بعض الفحوصات الإضافية إذا لزم الأمر.

0: قاصد.
1: وتأتي أهمية الفحص لمرضى الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الناس احتياجاً لهذه الخطوة، فقد يكون الحج ممكناً لهم ولكن بشروط صحية دقيقة، مثل تنظيم الأدوية، تحديد جدول للراحة، تجنب الزحام الشديد، ومرافق إذا لزم الأمر. وهناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج، منها تأجيل الفحص حتى آخر وقت، أو الاعتماد على الإحساس الشخصي دون تقييم طبي، أو إهمال الأدوية وتغييرها من تلقاء النفس، وهذا قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة أثناء المناسك. أيها المستمع الكريم، الفحص مفتاح الحج الميسر. ربما يظن بعض الناس أن الفحص الطبي مجرد إجراء روتيني، ولكنه في الحقيقة مفتاح لحج آمن وميسر. فالحاج الذي يعرف حالته الصحية مسبقا يستطيع أن يحسن التخطيط ويقلل من المفاجآت ويؤدي مناسكه بطمأنينة. وأخيرا، متى نقوم بالفحص؟ يفضل أن يكون الفحص قبل السفر بفترة كافية لتصحيح أي مشاكل صحية قد تظهر. نصيحة الحلقة: الفحص الطبي قبل الحج ليس خيارا ثانويا، بل هو خطوة أساسية تحدد قدرتك على أداء المناسك بأمان واطمئنان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صحة دائمة، وحجا مبرورا، وسعيا مشكورا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

إنه لكم عدو مبين.

0: العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 72 بعد 100 وحتى الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

البلاد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى أولى حلقات هذا البرنامج الذي نطوف فيه حول أسماء مكة المكرمة. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، في ضيافتنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
0: دكتور الشحات، في هذا البرنامج نطوف حول أسماء مكة المكرمة، ودعنا نبدأ من هذا الاسم الأشهر والذي يعرفه الجميع، مكة، والذي ورد صراحة في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة الفتح في الآية 24، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. بداية، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الآية الكريمة نزلت في سياق حديث الله تبارك وتعالى عن صلح الحديبية والنعمة التي من الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين حين كف أيدي جند المشركين عنهم، حين كانوا يريدون مهاجمة النبي وأصحابه وهم في طريقهم لأداء العمر. ويتحدث كذلك عن كرم الله تبارك وتعالى أن من على المؤمنين إذ لم تتلوث أيديهم بدماء في الحرم. فالله تبارك وتعالى يقول لنا ولكل الدنيا إن هذا الكف إنما جاء من عند الله تبارك وتعالى.
0: هذا الاسم الصريح مكة،
1: نعم،
0: ما المقصود به؟
1: مكة علم على هذا البلد المبارك الذي حرمه الله تبارك وتعالى وجعل الحج في رحابه، ففيه بيت الله الحرام وفيه كل مناسك الحج والعمرة. ومكة الله تبارك وتعالى جعل هذا البلد المبارك وهذا الاسم المبارك علم على هذه البقعة. لماذا؟ قالوا لأن مكة تمك الماء، وقالوا بل تبك الماء، من باب أن العرب عندهم عادة أنهم يستبدلون الحروف مكان بعضها. فالله تبارك وتعالى سماها بهذا الاسم، قالوا لأن الماء فيها قليل، وادي غير ذي زرع، فكأن الماء يخرج منها قطرات ودفعات،
0: قلة الماء،
1: قلة الماء فيها. وأمر آخر قالوا لأنها تمتص الذنوب
0: الله.
1: من الناس، فيقول لك هذا فلان شم مك الشيء يعني امتصه، فتمتص ذنوب العباد، فكأن الناس يدخلون فيها بجبال من الذنوب فتمتص هذه الذنوب من كثرة ما يفعلون من الخيرات ومن كثرة مضاعفة الحسنات.
0: وقيل أيضا أستاذنا في مسألة جذب الناس إليها، وكأنهم امتصاص أيضا،
1: كأنها تمتص من كل مكان، كأنها إنما تعلقت بقلوب العباد فجذبتهم إليها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هوي أي أنه أمر لا إرادي، فكأن الله تبارك وتعالى علق القلوب بهذا المكان المبارك فهي تمتصهم وتجتذبهم. وأمر عجيب آخر أن كل من جاءها امتصت ما في قلبه من كبر، فتجد أن الملوك والأمراء والرؤساء والقادة والعظماء يتنافسون بكل ما لهم من سلطان حتى يصلوا إلى هذا المكان المبارك ليسجدوا هناك
0: ويتجردوا،
1: لا ليقولوا نحن ملوك، وإنما ليقولوا نحن عبيد.
0: الله أكبر.
1: فكأن كل واحد الله تبارك وتعالى علق قلبه بمكة المكرمة امتصت ما في قلبه وما في نفسه من كبر، بل وبكت عليه الأنوار فكأنها امتصت ما فيه من سوء وفاضت عليه بما فيها من خير.
0: نعم، من فضائل مكة المكرمة أستاذنا أنها بلد حرام.
1: نعم،
0: ما المقصود بكلمة حرام؟
1: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة المكرمة وكان قد أبيح له أن يرفع السلاح فيها، فقال في خطبته، قال إن هذا البلد قد عاد حراما بحرمة الله إلى قيام الساعة، ولا يقولن أحد إنما حارب فيها رسول الله، فإنما أحلت لي ساعة من زمان، ثم عادت حراما بحرمة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومعنى أنها حرام أن الله تبارك وتعالى حرم فيها القتال وحرم فيها الأذى، فكل ما فيها في حرمة الله وزمامه.
0: سبحان الله، حتى في الجاهلية كانوا لا يحاربون في الحرم.
1: الحرمة هنا وتحريم مكة ليس من الحرام وإنما من الحرمة، فإنها حرام يعني لأنها دخلت في حرمة الله وذمامه
0: الله أكبر.
1: وفي رعاية الله وعنايته. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن مكة الحرام بكل جوانبها، لأنها ليست قاصرة على البنيان الموجود الآن وفقط،
0: نعم.
1: وإنما لها حدودها التي إذا ذهبنا إلى هناك، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة والزيارة،
0: يا رب.
1: تنظر فتجد أمر عجيب. إذا وصلت إلى حدود مكة البلد الحرام ستجد أن هناك علامات بداية حد الحرم، لأنه في منظور البعض منا أن الحرم يعني المسجد، لا، مكة كلها حرم
0: نعم.
1: بما لحق بها. بما لحق بها لماذا؟ قالوا لأن لكل حرمة زمام. فكأن هذا البلد الحرام في رحاب المسجد الحرام، في رحاب الكعبة الحرام، إنما حرمه الله تبارك وتعالى من باب التكريم والتوقير والاحترام.
0: الله أكبر. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وعن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة مما يتيسر من سورة الممتحنة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق.

أذوكم. يوم القيامة

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الممتحنة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحانك يا إلهي ما أحكمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك. كل قضاء منك خير، وإن بدا لنا منه غير ذلك، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والمؤمن الحق شاكر في السراء، صابر في الضراء، وفي ذلك كل الخير له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاللهم رضنا بقضائك، وقنعنا بعطائك، وبصرنا بحكمتك، واحفظنا بلطفك ورحمتك.

قدم المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي هذا الابتهال. 12:52 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ علي محمود يؤذن بصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، نودي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي محمود. أذان العصر يحين في 4:30 إلا دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما تيسر من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ علي حجاج السويسي وقد تلا علينا ما تيسر من سورة قاف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، إن العمل المهني في الإسلام تنبثق أهميته من كونه أداة للتطوير والبناء والتقدم الحضاري. ولقد أصبح العمل المهني والفني والتقني ضرورة اجتماعية وحضارية في عصرنا الحديث. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان منزلة العمل المهني واليدوي في الإسلام بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن الإسلام ينظر إلى العمل والحرف والمهن نظرة كلها تكريم وإجلال، تكمن في أن جعلها ضرورة من ضرورات الحياة، كما رتب عليها الأجر وجعلها أفضل الكسب وجوهر العبادة، وجعل تعلم أدائها وإتقانها والإخلاص فيها غاية يجب أن يسعى إليها المسلم. وفي مخاطبة الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام مغزى صريح لأهمية الصناعة في حياة الإنسان والمجتمع، يقول الله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وفي قصص الأنبياء وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه تربوي نستوحي منه أهمية الصناعة والزراعة والتجارة والمهن الأخرى في حياة المجتمعات. ولقد اعتنى القرآن الكريم بالعمل المهني وجعله نعمة تستوجب الشكر، يقول الله تعالى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إن مشيئة الله تعالى في عمارة هذه الأرض اقتضت أن تكون للناس حاجات لا ينالونها إلا بالعمل والكسب وفلاحة هذه الأرض وصناعة خاماتها ونقل خيراتها من مكان إلى مكان، كما اقتضت أن يتفاوت الناس في المواهب والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكامنة في هذه الأرض. وقد نوه القرآن الكريم بشأن كثير من الصناعات، يقول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ويقول: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ويقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا ويعد العمل المهني في الإسلام جوهر العبادة ما دام في حدود ما شرعه الله تعالى، إذ إن الإيمان عقيدة وعمل، وليست العبادة في الإسلام مقصورة على الصلاة والصيام والحج والزكاة فحسب، بل العبادة في الإسلام أعم وأشمل. فالعامل الذي يعمل باليد أو بالوقوف على الآلة يقوم بفرض كفائي حث عليه الإسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقد وعد الإسلام العامل بالأجر العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يا أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ جمال السيد حسين هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 16 بعد 102.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: صدق الله العظيم.
1: من آي الذكر الحكيم وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 16 بعد 200 وحتى الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد حوالي ساعة من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
1: هكذا يا أخي الحبيب،
2: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: من لو خلى الدنيا تتعلم.
1: أحبابي، حكاية اليوم عن سلوك وخلق من الأخلاق التي أمرنا بها.

0: الصباح ويعودان معا إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي قبل صلاة العصر ويطرقان جرس الباب، فتفتح لهما أمهما وترحب بهما فيسلمان عليها ويقبلان يدها، ويبدأ كل منهما في الاغتسال والوضوء وارتداء ملابس المنزل، ثم الصلاة معا صلاة العصر جماعة في غرفتهما. وأثناء ذلك تقوم الأم بإعداد طعام الغداء لهما، لأن والدهما يعود متأخرا من عمله، ويبدأ كل من حسن وحسام الطعام بالبسملة، أي قول بسم الله. وبعد الانتهاء من الطعام يقول حسن لأمه وهو يشعر أنها متعبة اليوم:
1: شكرا يا أمي على هذا الأكل الطيب، وسأقوم أنا وأخي حسام بجمع الأطباق والأكواب والملاعق،
2: وأنا يا أمي سأساعد أخي وأنظف المكان الذي أكلنا فيه. اجلسي لترتاحي يا أمي.
0: ودخل حسن ليغسل الأطباق وما استعملاه في وجبة الغداء، ورتب كل شيء في مكانه بالمطبخ. أما حسام فأخذ ينظف ما وقع من الطعام على المنضدة وعلى الأرض. وبعد أن انتهى حسن من مهمته في المطبخ، ذهب إلى شقيقه حسام ورأى أنه استعجل في تنظيف المكان، لأنه ترك بعض آثار بقايا صغيرة من الطعام، فقال له بهدوء:
1: لماذا استعجلت يا أخي في نظافة مكان طعامنا؟
0: فرد عليه شقيقه حسام:
2: أردت أن أذهب لأعمل الواجب المدرسي المطلوب مني اليوم.
0: وهنا نظر حسن إلى شقيقه التوأم وقال له:
1: يا حبيبي، نحن أخذنا في درس اللغة العربية العام الماضي أننا مأمورون من الله تعالى بإتقان العمل.
0: وأخذ حسن يشرح لأخيه حسام أهمية الإخلاص والإتقان في العمل، وذكره بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتقن عمله ويؤديه على الوجه الصحيح. وسأل حسن شقيقه حسام:
1: هل تتذكر يا حسام هذا الحديث الشريف؟
0: فرد عليه شقيقه حسام:
2: للأسف نسيت هذا الحديث الشريف.
0: فقال له حسن:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
0: وأخذ حسن بيد أخيه حسام وأخذ يشرح له كيف ينظف مكان الطعام بإتقان وتأنٍ وعدم تسرع، وقال له:
1: هكذا يا أخي الحبيب، هكذا يا أخي الحبيب.
0: فابتسم حسام في خجل وقال معتذرا لأخيه:
2: أنا آسف يا أخي، سأراعي ذلك في المرة القادمة وفي كل ما أقوم به بإذن الله تعالى.
0: وفي الجانب الآخر كانت أمهما تجلس بالقرب منهما وتستمع لكلامهما، فقامت وشكرت حسن على إتقانه لعمله وتطبيقه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى ابنها حسام وقالت له: كلنا نتعلم يا ولدي، وبإذن الله تعالى تتقن كل ما تقوم به وأي أمر يسند إليك. فاعتذر لها حسام ووعدها بأنه سيلتزم بتطبيق هذا الحديث الشريف في كل معاملاته ولن ينساه أبدا. وشكرت الأم حسام وحسن على هذا الجهد الطيب. وقام حسام بإحضار كوبين من العصير لأمه وأخيه حسن، وقال لأمه:
2: سأعاقب نفسي ولن أشرب العصير اليوم حتى لا أنسى هذا الموقف أبدا.
0: فقبلت الأم رأسه وطلبت من ابنها حسن إحضار كوب من العصير لأخيه حسام مكافأة له على موقفه واعتذاره.

0: وهكذا أحبابي براعم الإيمان، نتعلم من هذه الحكاية أننا لابد أن نؤدي كل عمل يسند إلينا بحب وإخلاص وإتقان، لأن الله سبحانه وتعالى يرى أعمالنا ومطلع علينا، ورسولنا الكريم يسعد بنا حين نطبق سنته الشريفة في حياتنا، فنكون مثالا مشرفا لديننا ومجتمعنا ومصرنا حفظها الله تعالى.
1: اللهم احفظ مصرنا واهد شبابنا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آية الذكر الحكيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين ومحمد بدر. سائلين الله عز وجل أن تسعدوا معنا فيها بكل ما نقدمه من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور محمد، بدأنا في لقائنا السابق الحديث عن قيمة العمل في حياة الإنسان وأهمية العمل الذي كلفنا به الحق سبحانه وتعالى في الصحة النفسية وحتى الجسدية للإنسان، وحضرتك يعني حدثتنا باستفاضة عما يصنعه العمل من إيجابيات في الصحة النفسية للإنسان كشعوره بقيمة ذاته وخلق الثقة بالنفس عنده وانشغال الإنسان عن نفسه والتفكير السلبي الذي قد يجره عليه أنه يجلس بدون عمل أو متبطل. اسمح لي اليوم نرى الوجه الآخر للعملة، نتحدث عن خطورة الفراغ والبطالة على الصحة النفسية للإنسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. البطالة معناها هيبقى فيه ضياع أعمار، وقت كتير بيقضيه الشباب على المقاهي وعلى الشات، على وسائل التواصل الاجتماعي، في الشوارع وعلى النواصي، أوقات كتيرة من أعمارهم، والشاب بيضيع ده وهو في أفضل مراحل الإنتاج والإبداع من عمره. كمان في إهدار للطاقات وموت للملكات والقدرات، لأنه اللي قاعد ما بيشتغلش بتموت ملكاته وقدراته. كمان بيبقى حاسس بالإحباط وفقدان القيمة، إنه ملوش لازمة، إنه ملوش قيمة، إنه ملوش كيان. بتزيد معدلات القلق والاكتئاب عند الناس اللي ما بيشتغلوش. كمان بيعيشوا في عزلة اجتماعية، لأنه لا حد عايزه ولا هو عايز حاجة من حد، وقاعد في غرفته أو قاعد في مقهى أو أي حاجة ومفيش حد بيقوله أنت فين. كمان بيزيد فرصة التفكير السلبي، كل الأفكار السيئة تدور في دماغه، حتى تصل إلى حتى فكرة الانتحار لما يلاقي إن حياته ملهاش معنى وحياته ملهاش قيمة وإنه ملوش وزن في الحياة،
1: معوش فلوس والدنيا ضاقت عليه.
2: بيوصل معادلة الانتحار اللي احنا يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي فقدان الأمل وقلة الحيلة. وأكتر ناس معرضين لأن هم يوصلوا للمعادلة دي الناس اللي ما عندهمش أعمال. كمان بتتنامى سلوكيات سلبية كتير نتيجة للفراغ، زي إدمان المخدرات، ودلوقتي بقى الإدمانات السلوكية، إدمان الأكل، إدمان الدخول على المواقع الإباحية، إدمان لعب القمار، إدمان حتى المغامرات الخطرة على حياته،
1: وبيبحث عن أي شيء يشغل بيه وقته.
2: فقدان الشغف، كتير قوي من الشباب يقولك أنا ما عادش عندي شغف.
1: صحيح، بنسمعها كتير على ألسنتهم.
2: لأنه الشغف بيجي من إيه؟ لما الإنسان بيعمل حاجة كويسة ويحس بقيمتها وبمعناها.
1: والشغف بمعنى إيه في البداية يا دكتور؟
2: الشغف هو الإحساس كده بقيمة الحياة وبالرغبة في الحياة وبالدافع
1: ومواصلة
2: للحياة والحماس للحياة ومواصلة الحياة وبطعم الحياة.
1: أيوه،
2: الشاب اللي قاعد ما بيشتغلش ما بيحصلوش ما بيوصلش لهذه الحالة من الشغف. ليه؟ لأنها بتيجي نتيجة إفراز مادة الدوبامين في المخ كمكافأة لحاجة كويسة الإنسان عملها. فاللي قاعد مش شغال ده ما فيش عنده حاجة كويسة بيعملها، فبالتالي ما بيحصلش عنده إفراز هذا الدوبامين أو هذه المكافأة الربانية اللي بتتعطى للناس اللي بيشتغلوا وبينجزوا وبيتعبوا. كمان بيحصل حاجة اسمها ضعف مهارات الحياة، انه لما ما بيشتغلش ما بيبقاش عنده قدرة على التفكير ولا على التخطيط ولا على اتخاذ القرار ولا على حل المشكلات ولا على الإبداع، بدي نسمي دي مهارات الحياة، ولا عنده قدرة على التواصل مع الناس وعلى حل الصراعات، مفتقد تماما لكل هذه القدرات وهو قاعد مش واخد باله.
1: ربما يدخل في حالة رهاب من الاجتماع مع الآخرين أو لقاء الناس.
2: صحيح. ولما أي شاب أو أي حد حتى كبير بيقعد فترة طويلة من غير شغل ما بيبقاش قادر يدخل في شغل بقى تاني بعد كده. وبنقول إحنا في التعبيرات بتاعتنا إنه محتاج لتأهيل نفسي علشان يقدر يشتغل، لانه اتعود ان هو حياته متلخبطه، بينام في مواعيد ملخبطه ويصحى في مواعيد ملخبطه، وان هو ما بتحملش مسؤوليه. فلما بتتوجد فرصه عمل وهو قاعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة من غير شغل، فبيبقى عنده صعوبة شديدة جدا في انه يتكيف، وعشان كده بيروح اي شغل يسيبه ويمشي ويعني يجيب اي مبرر.
1: نعم، للحقيقة دكتور كمان للأسف يعني بعض الشباب اللي يعني مالوا لهذا التبطل والكسل عن العمل، يعني قد يتجهون إلى اتجاه آخر للكسب بطريقة مريحة وسهلة، مسألة التسول. يعني كم ما نرى في الشوارع من شباب يمدون أيديهم للتسول، يعني سهل بالنسبة له أنه يمد إيده أفضل من أنه يروح يتعب ويعرق ويشتغل، بعكس ما أمرنا الدين الإسلامي.
2: والتسول له يعني شكلين، في التسول الظاهر الصريح أنه واقف يطلب من الناس فلوس،
1: نعم.
2: في تسول خفي بقى ماسك فوطة وبيمسح إزاز عربية، اللي هي بتسميها الأعمال التافهة اللي هي ملهاش لازمة لكنه بيدخل فيها علشان ما يتعبش كتير وياخد فلوس، انه مثلا يقف جنب الرصيف يبيع الرصيف للناس، او يبيع مناديل في الاشارات،
1: ايوه،
2: او يعمل اي حاجه ملهاش اي لازمه ولا اي معنى علشان يحصل على فلوس. كمان ممكن يدفعه للنصب والاحتيال،
1: نعم،
2: علشان يقدر يحصل على فلوس. ممكن يدفعه حتى للجريمه، للسرقه، للعنف، علشان يسلب حد امواله او اي حاجه من دي. كمان بيقتل عنده الطموح، لأنه ما فيش الطموح بيجي لما الإنسان يكون فيه عمل وعنده أمل في المستقبل، فبيسعى نحو شيء هيجي في المستقبل.
1: ومع الأسف يا دكتور بعض الشباب قد يتجهون لهذا الكسل والتبطل عن العمل، لأن في أدمغتهم أو في أفكارهم صورة معينة للعمل يريدون ألا يتخلوا عنها. عايز يبدأ من حيث انتهى الآخر،
2: كبير، يبدأ مدير،
1: عايز يبدأ كبير بمرتب كبير ووظيفة تتفق مع ما يعني درسوا. أفكار كتيرة جدا ربما يفضل إن لم يجدها أن يجلس على المقاهي أو أمام شاشات التواصل الاجتماعي،
2: وده معطل شباب كتير إن هم يشتغلوا. هو في تصوره إن هو مستني وظيفة، هو بالمناسبة العمل غير الوظيفة، يعني قد لا تكون هناك وظيفة لكن العمل أبوابه مفتوحة لكل الناس. فهو في تخيله أنه في وظيفة معينة حكومية أو غير حكومية بينتظرها، فلو ما جاتش هو قاعد ينتظر،
1: أو مرتب معين،
2: أو مرتب
1: في دماغه مبلغ معين عايز يبدأ به،
2: أو مكانة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه الإشكالية في حديث جميل جدا وعظيم جدا في هذا المعنى. بيقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. شايف المعنى الجميل؟ أنه يشتغل حطاب، يحتطب، ودي يعني تعتبر مهنة
1: صعبة،
2: بسيطة وصعبة في هذا العصر. فده بيدي معنى أنه اشتغل أي حاجة وما تقعدش،
1: المهم ما تمدش إيدك للناس، يدوك أو ما يمنعوك.
2: وفي بقى يعني حديث جميل جداً للرسول صلى الله عليه وسلم
1: أنه
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال، جاي يسأله يعني يديله مساعدة، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى.
1: دكتور الحديث طويل وهو شاور لنا.
2: طيب.
1: هو شاور بس يعني يخسر الحديث ده مهم قوي. ممكن حاجة تقول ملخصه.
2: طب أقول ملخصه.
1: طيب.
2: في حديث جميل جدا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحد الأنصار جاء يسأله عايز مساعدة من الرسول،
1: نعم.
2: فرسول الله عليه السلام لم يعطيه المساعدة، إنما قال له: هل في بيتك شيء؟ قال: نعم، يعني في بيتي حلس، ونلبس بعضه ونفرش بعضه وقعب نشرب به الماء. فقال له: أحضرهما. فأحضرهم، وبعدين رسول الله عليه السلام باعهم بدينارين، قال له: خد الدينار ده هات أكل أهل بيتك، والدينار الثاني ده هبي قدوم ليحتطب بهذا القدوم. وبالتالي بدلا من أن يعطيه شيئا يأكله وينصرف، لا، علمه أن يعمل،
1: نعم.
2: والقدوم اللي اشتراه
1: بدينار
2: ده هيبقى مصدر للرزق،
1: نعم،
2: لسنوات، وأنه لا يتسول ولا يتكفف الناس.
1: فعلا إن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل،
2: نعم.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، شكرا للدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
4: أعوذ

لهم فيها

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:45. إخوة الإسلام والإيمان، عود مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة حتى الآية 17 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 17 من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الداخلية أن أول سفر أفواج حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة ستكون غدا الاثنين إلى المدينة المنورة، حيث أنهت بعثة الحج بالوزارة استعداداتها لبدء سفر ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج. وأعدت الوزارة حزمة من الخدمات المميزة لأول مرة، منها خدمات خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. في سياق متصل، أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أكد تنفيذ خطة شاملة تغطي مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والخدمية، بما يضمن تفادي أي تكدسات وتوفير جميع أوجه الرعاية للحجاج من لحظة السفر حتى الوصول إلى المملكة العربية السعودية. في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الهادفة إلى إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميا ومهاريا وقادرة على التعامل الواعي مع مستجدات الواقع وتحدياته الفكرية، استقبلت أمس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الآئمة والوعاظ وفودا من الآئمة والدعاة القادمين من دول الجزائر وبنغلاديش وتوجو وغانا ونيجيريا والهند ومدغشقر للمشاركة في فعاليات دورة إعداد الداعية المعاصر التي تستمر حتى 2 يوليو القادم. ومن المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاضرات العلمية والتطبيقية العملية وورش العمل التفاعلية التي تستهدف تنمية المهارات الدعوية والعلمية والتواصلية للمشاركين، بما يسهم في إعداد داعية معاصر قادر على التأثير الإيجابي في مجتمعه. أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خطته الدعوية والتوعوية لموسم الحج هذا العام. وترتكز خطة مجمع البحوث الإسلامية على تقديم محتوى متكامل يشرح الشعائر ومقاصدها من خلال مجموعة من البرامج التي يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته، بحيث تتناول كل حلقة نسكا مستقلا وتجيب عن الأسئلة المتعلقة به، مع تقديم محتوى موازن بعدد من اللغات الأجنبية لغير الناطقين بالعربية، وذلك لتيسير فهم المناسك والوصول إلى مختلف الجنسيات. أطلقت أمس الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية فعاليات مقرأة القراءات العشر الصغرى بمسجد مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة. تأتي هذه المبادرة كبرنامج نوعي مشترك يجمع بين قطاع المعاهد الأزهرية وقطاع مدن البعوث الإسلامية، ليشكل صرحا تعليميا رائدا يخدم مئات الدارسين. وتعتمد المقرأة منهجا علميا منضبطا يقوم على دراسة القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، وذلك تحت إشراف نخبة من العلماء المتخصصين لضمان دقة التلقي وسلامة الأداء. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. أقيمت احتفالية كبرى بمدينة الرباط بالمغرب بمناسبة بلوغ عدد زائري المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية 10 ملايين زائر. وأقيم الاحتفال في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو التي تحتضن المتحف. وحضر هذا الاحتفال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، المشرف العام على متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وألقى كلمة أوضح فيها أن من أهداف المتحف إبراز السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجسيدها بصورة تفاعلية وفق أحدث التقنيات الحديثة، والتي تحول أحداث السيرة من نصوص تقرأ إلى مشاهد ترى وتعاش، لمخاطبة مختلف الفئات والزوار. جاء ذلك بحضور نخبة من مفتي العالم الإسلامي ودول الأقليات وعلمائها والمسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات الفكرية والثقافية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، الأستاذ بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علاء، أهلا ومرحبا.
1: نود أن نوجه رسالة لشبابنا لكي يكون لديهم خبيئة من الأعمال الصالحة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها أحد من الناس.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أود أن أنطلق دكتور علاء في إجابة على سؤال حضرتك الصعب والشائك، وسأستعين بالله سبحانه وتعالى على الإجابة عليه. أولا أقف عند موضوع النية. النية دي مقصد أصلي في العمل كله، يعني الشاب لازم لابد، وأنا أذكر نفسي وأذكر السادة المستمعين وأذكر كل إنسان يريد أن يعمل عملا خيرا، أن يصحح النية لله رب العالمين. إن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث هنا بيأكد على قيمة النية. بعض العلماء يقول ده قيمة النية دي عظيمة جدا، ربع الإيمان، وبعضهم يصل بها في بعض الأحاديث إلى نصف الإيمان، بل هي تعبر جوهر الإيمان كله. لماذا؟ لأن النية هو عمل القصدية، النية المخبوءة، اللي هو العمل زي ما أنت بتقول عمل لله مخبوء، اللي هو سر الإخلاص، اللي هو الجوهر العظيم، اللي هو أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، سر بين العبد وأخلص، قمة التجرد. الإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيعرفه ولا شيطان فيفسده، ما حدش يقدر يدخل بينك وبين ربنا. ودي بقى اللي لابد بنذكر نفسنا جميعا، لأن شعرة بين الإخلاص والرياء. الرياء حب الظهور، زي ما بيقول ابن الجوزي لكتاب جميل اسمه تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يعني إبليس يزين لك ان انا تعال اعمل خير واعمل دعايه واعمل مع يعني ما اعرفش ايه، وتبقى فيها مراءاه وفيها للنفس، والعمل يكون غير مقبول. لا، العمل المقبول هو سر بين العبد وربه. وفعلا كل ما تتقي الله وتجعل العمل بينك وبين ربنا وتصوب النيه وتصحح النيه وتجرد نفسك تجد العمل ثوابه عظيم. عشان كده احنا لما اتكلمنا مره عن الصيام قلنا ليه الصيام ثوابه عظيم؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. او الصائم في باب من باب الريان للدخول للصائمين خصيصة، لأن هؤلاء تجردوا نية صادقة مع الله في الصيام مع الله، هو سر بين العبد وربه. فحكاية سر بين العبد وربه ده دكتور علاء، والنية وتجديدها بقى. البعض يقول طب النية نجددها؟ لن تكون ده كل عمل صوب النية. والبعض يقول يمكن تعدد النوايا، يعني أنا أريد أن أزور الدكتور علاء، أزوره لأنه صديق أخ ليا، وأزوره لأنه صلة في الأرحام، وأزوره لأنه بحبه في الله، وأزوره وأجدد. لبعض العارفين كان يجدد النية إلى 20 نية هو داخل على صديقه، وأكثر من نية. لماذا؟ لأن الباب واسع للتجرد وللإخلاص. ففعلا أن الإنسان يجعل ليه أعمال في السر، وصدقة السر دي لها ثواب عظيم جدا يا دكتور علاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا أن تنفق يعني يمينك ولا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، أن أنت بتنفق باليد والأخرى لا تعرف. كل هذه الأمثلة بتدل على العمل المخبوء اللي حضرتك بتقول عمل خاص للإنسان يكون بينه وبين ربه. الحقيقة احنا محتاجين كلنا نذكر أنفسنا بصراحة بهذا المسلك، وأن كلنا في حياتنا حاجة خاصة جدا لا يطلع عليها أي أحد ولا أي إنسان، وإنما يطلع عليها رب العالمين. وإن شاء الله بالنية الصادقة وبالإخلاص وبالتجرد وبالمحبة لله ورسوله وبالتأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يعني ذبحوا الشاه وقال يعني السيدة عائشة يعني أخرجنا كل شيء إلا إيه إلا كتفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا
1: ذهب كل شيء إلا كتفها
2: إلا كتفها. نعم، فصلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، الأستاذ بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في البداية والنهاية لابن كثير ذهب فضالة بن عمير الليثي قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه بالبيت، فلما دنا منه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فما كان من فضالة إلا أن قال: والله ما رفع يده على صدري حتى ما من خلق الله أحب إلي منه. وأسلم فضالة بهذا الصفح الكريم، وزالت من قلبه العداوة، وحلت محلها محبة رسول الله.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ محمود بن الشريف.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل صلاة وسلام. مستمعي المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة لها شعائر ومناسك، فالحج إحرام من الميقات وطواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة وإفاضة إلى مزدلفة ورمي جمرات بمنى وإراقة دم من بهيمة الأنعام ثم حلق أو تقصير للتحلل من الإحرام. ولكل شعيرة من هذه الشعائر أهداف ومعاني، ولكل منسك حكم ودلالات وأسرار ورموز. فالحاج قاصد البيت، قاصد إلى الله عز وجل، إذ الله تعالى أجل من أن يحويه بيت أو مكان مهما كان. إن البيت الحرام الذي من دخله كان آمنا من الإيذاء والقتال هو كما قال الإمام النسفي أنموذج لدار السلام التي من نزلها بقي سالما من الفناء والزوال. وأول مناسك الحج الإحرام، وما الإحرام في حقيقته إلا التجرد من شهوات النفس والهوى وحبس النفس عن محارم الله وحبسها على مرضات الله. والتلبية بعد الإحرام، التلبية هذه هي نشيد الحج والعمرة، والتلبية إجابة، فهي رمز لاستجابة الحاج إلى دعوة ربه واستسلام لحكمه وإقرار بوحدانيته ونعمه والتزام بمضامينها في الحج وما بعد الحج. والطواف، وما الطواف إلا رمز للسير في طريق الله مع التزام بحدود الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن اتبع طريق الله لا يحيد في سلوكه ومعاملاته وعلاقاته عن شرع ربه. طواف حول الكعبة، والكعبة المشرفة رمز قائم خالد ركز الإسلام من حوله أخلد وأقدس وأسمى معاني الإنسانية العالمية والأخوة بين البشر جميعا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ترمز أشواطه السبعة إلى وجوب الصبر على سلوك الطريق الموصل إلى الغاية المبتغاة من الإيمان بالله. والوقوف بعرفة هو رمز إلى أن يوقف الحاج نفسه لله وأن يسلم وجهه وأمره وكيانه كله لمولاه، فلا يطلب إلا منه ولا يستعين إلا به ولا يلتجئ إلا إليه. وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في التضرع للخالق والسؤال لنوال رحمته ومعطياته بقلوب مملوءة بالخشية وأيد مرفوعة بالرجاء وألسنة مشغولة بالدعاء. وفي مطلع يوم النحر يتوجه الحجيج إلى منى لرمي الجمرات بها، والجمرات حجارة صغيرة ترمى بها شخوص حجرية ترمز إلى الشياطين. ورمي الجمرات ليس عملية آلية، بل هي عملية رمزية هادفة تشير إلى أن يرجم المؤمن شيطان نفسه المستقر في أعماقه الذي يزين له كل شر ويغريه بكل إثم، وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإن الحاج الذي يرمي هذه الجمرات يكون قد أخذ على نفسه عهدا بأن يتغلب على وسوسة الشيطان كما تغلب عليها بهذا الرمي إبراهيم وولده إسماعيل حينما طاردهما الشيطان ولاحقهما وهما في هذه المواضع الثلاثة من منى. وما الذبح بعد الرمي إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة ورمز للتضحية والفداء. هذا، والله الموفق وهو المعين.
1: تحت عنوان قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ محمود بن الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يحرم؟ قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة إهلالهم من حيث ينشئون. وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن المهل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن. وعن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف وهي نجد قرنا، ولأهل العراق ذات عرق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورتي النحل والإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إلى تقديمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل بإذن الله نعيش وإياكم خاشعين مع آيات من كتاب ربنا عز وجل من سورتي النحل والإسراء. ركزت سورة النحل كسائر الصور المكية على إثبات وحدانية الله

يوم القيامة وعن يوم الحساب، هذا اليوم الذي يحمل الهول الأكبر، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي هذا اليوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسها، فكل إنسان مشغول بنفسه يجادل عنها علها تنجو من عذاب الله تعالى، وكل نفس تأخذ جزاء ما عملت في الدنيا من طاعة أو معصية، فيجزى المحسن بما قدم من إحسان والمسيء بما أسلف من إساءة. وهكذا يكون الناس في هذا اليوم كل منهم يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره. ثم يضرب الله عز وجل مثلا بصفة لقرية كان أهلها آمنين من العدو والجوع، يأتيها الرزق الكثير من سائر البلاد، فكفر أهلها بنعم الله فعمهم الجوع والخوف، وجاءهم رسول من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فكذبوه فيما أخبرهم به، فأخذهم العذاب لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسول. وهذا المثل شبيه بحال مشركي مكة، فلقد كانوا في حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأرسل الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم فأنذرهم وحذرهم، فكفروا بأنعم الله فعذبهم الله عز وجل بأيدي عباده. وفي هذا تحذير من الله عز وجل. ثم يوجه الله عز وجل خطابا إلى عباده المؤمنين حيث أمرهم أن يأكلوا من الحلال الطيب مع شكر المنعم عليهم، مع طاعتهم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واستمتعوا بما أحل الله سبحانه وتعالى، وابتعدوا تماما عما حرم الله عليكم، فهو عز وجل بحكمته البالغة قد حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح للأنصاب، ولم يقصد به وجه الله عز وجل. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما حرم وفيما أحل، فهو يحل لعباده الطيبات ويحرم عليهم الخبيث، إما لأن فيما حرم الله أذى للجسم كالميتة والدم ولحم الخنزير، أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله تعالى. فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات لمجاعة حلت به أو لضرورة دعته إلى أخذ شيء منها غير باغ على مضطر آخر ولا متعد قدر الضرورة وسد الرمق، فإن الله غفور رحيم، فهو عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء يعفو عمن فعل، وهو سبحانه وتعالى يفعل ذلك بفضله ورحمته. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن التحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله، والله عز وجل لم يعطي سلطة التحليل والتحريم لأحد من الناس، فالتشريع لله وحده لا لأحد من البشر. ومن أخطر ما يصاب به الفرد المسلم أن يقول عن شيء إنه حلال أو حرام بهواه دون سند إلى نقل صحيح، ومن فعل ذلك فقد ضل وأضل وافترى على الله الكذب. وما أحله الله عز وجل فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. إذن الحلال والحرام المصدر لهما كتاب الله وسنة رسوله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن تجرأ على التشريع بغير نص فقد باء بغضب من الله تعالى. ثم إن الله عز وجل قد حرم على اليهود بعض الطيبات، وكان ذلك عقوبة خاصة بهم بسبب ظلمهم لأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا تتوالى الآيات لتنقلنا إلى خليل الله وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام،

0: إنه عبد الله ورسوله وخليله. لقد تكفل الله عز وجل ببيان فضله ومكانته عنده. إن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لقد كان أمة، بمعنى أنه كان عنده من الخير ما كان عند أمة، وكان مطيعا لله عز وجل قائما بأمره، مائلا عن الباطل متبعا للحق، وما كان من المشركين في أمر من أمور دينهم، وكان شاكرا لأنعم الله عز وجل، ولقد اجتباه ربه واختاره للنبوة، وهداه الله سبحانه وتعالى إلى طاعته، وإلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وجعل من ذريته رسلا مبشرين ومنذرين، ومنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولقد حببه الله تعالى إلى جميع الخلق، فجميع أهل الأديان يعترفون به، وكفار قريش لا فخر لهم إلا به، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه مأمورون باتباع ملته التي تقوم على الحنيفية السمحة. وهكذا تتوالى الآيات لتنقلنا إلى منهج الله الأقوم في الدعوة إلى دينه. لقد أرسل القرآن قواعد الدعوة ومبادئها لرسوله وللدعاة من بعده: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق المشاعر بلطف، وبالجدل بالتي هي أحسن، فلا تحامل على مخالف، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق بالتي هي أحسن. ثم تأتي سورة الإسراء، والتي تبدأ بآية من آيات الله عز وجل، وهي آية الإسراء والمعراج. هذه الآية التي تدل على المقام المحمود الذي وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بدأت بتسبيح الله عز وجل وتنزيهه، فهو بقدرته المطلقة أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لقد جعل الله حوله البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم. ثم إن الله عز وجل قد كرم موسى عليه السلام فأعطاه التوراة وجعلها هدى لبني إسرائيل، وأوحى الله عز وجل إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على موسى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم تختم الآيات بقوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة النحل حتى الآية 12 من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة النحل وحتى الآية 12 من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل شيخ جمال السيد حسين هذا الابتهال. 24 دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا نودي بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. أذان المغرب يحين في 7:15 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الفتح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم الصلاة على الكرسي تختلف بحسب طبيعة الصلاة، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقا، فإن كان قادرا على الوقوف فله نصف الأجر، وإن كان غير قادر فله الأجر كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وأما صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر، لأن القيام ركن من أركانها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم.
3: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

0: وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 38 وحتى 40 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين الخالق عز وجل في الآية السابقة الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش التي كانت قبل ذلك زوجة لزيد بن حارثة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبناه وأعتقه، وكان يقال له زيد بن محمد. بعد كل ذلك أخذت السورة الكريمة في تقرير هذه الحكمة وفي تأكيدها وفي إزالة كل ما علق بالأذهان بشأنها، فقال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من حرج أو لوم أو مؤاخذة في فعل ما أحله الله له وما قدره عليه وأمره به من زواجه بزينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة. فقوله عز وجل فيما فرض الله له، أي فيما قسمه له وقدره عليه. وقوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذه الجملة زيادة في تأكيد هذه الحكمة وفي تقرير صحة ما فرضه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من زواجه بزينب بعد طلاقها من زيد قد جعله الله تعالى سنة من سننه في الأمم الماضية، وكان أمر الله تعالى قدرا مقدورا، أي وكان أمر الله تعالى واقعا لا محالة. ثم مدح سبحانه هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يبلغون دعوته دون أن يخشوا أحدا سواه، فقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله للذين يكلفهم سبحانه بتبليغها لهم ويخشونه، أي ويخافونه وحده ولا يخشون أحدا إلا الله،

0: في كل ما يفعلون وما يتركون وما يقولون وما لا يقولون، وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله عز وجل محاسبا لعباده على نيات قلوبهم وعلى أفعال جوارحهم وعلى أقوال ألسنتهم. ثم حدد الله عز وجل وظيفة رسوله وأثنى عليه بما هو أهله، فقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من رجالكم أبوة حقيقية تترتب عليها آثارها وأحكامها من الإرث ومن النفقة ومن الزواج، وزيد كذلك ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فزواجه صلى الله عليه وسلم بزينب التي طلقها زيد لا حرج فيه ولا شبهة في صحته. وقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه الجملة الكريمة استدراك لبيان وظيفته وفضله، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم أبا لأحدكم على سبيل الحقيقة، ولكنه كان رسولا من عند الله تعالى ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكان أيضا خاتم النبيين بمعنى أنهم ختموا به فلا نبي بعده، فهو كالخاتم والطابع لهم، ختم الله تعالى به الرسل والأنبياء فلا رسول ولا نبي بعده إلى قيام الساعة. وقد جاء في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فكان الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: ما أجمل هذه الدار، ما أحسنها، هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة جملة من الأحاديث، ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: وكان الله بكل شيء عليما، أي وكان عز وجل وما زال هو العليم علما تاما بأحوال خلقه وبما ينفعهم ويصلحهم، ولذا فقد شرع لكم ما أنتم في حاجة إليه من تشريعات، واختار رسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتكون خاتمة الرسالات، فعليكم أن تقابلوا ذلك بالشكر وبالطاعة ليزيدكم سبحانه من فضله وإحسانه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا يا ربنا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم خلالها الزميلان محمد بدر ودكتور كمال نصر الدين، وهذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 8 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في عالم يموج بالضجيج تتوق الأرواح إلى سكينة، إلى لحظة تقف فيها مع ذاتها بعيدا عن صخب الدنيا، فتأتي مناسك الحج كأعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. الحج ليس طقسا موروثا ولا تقليدا شكليا، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتعيد ترتيب الأولويات وتغرس في النفس روح التواضع والانكسار أمام عظمة الحق تبارك وتعالى. فلنفتح قلوبنا لهذه الرحلة ولنتأمل معا في معانيها.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف معا على مناسك الحج والعمرة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ليكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا بإذن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحج وهو قصد مكة لأداء النسك ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وكان معروفا عند العرب كميراث عن جدهم إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج ليرزق أهله الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكان فرضه على المسلمين في السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة. والدليل على فرضيته قبل الإجماع هو القرآن والسنة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكان منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والواجب هو أداؤه مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع كما صح في الحديث، وله ميقات معين كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أما العمرة فتؤدى في أي شهر من شهور العام، وهذه العمرة مفروضة كالحج عند الشافعي وأحمد، وسنة عند أبي حنيفة ومالك، من لم يفعلها فلا حرج عليه عندهما.
0: وما هو فضل فريضة الحج؟
1: للحج فضائل كسائر العبادات، بل هو من أفضلها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فأجابه: إيمان بالله ورسوله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: الجهاد في سبيل الله. فسأله: ثم ماذا؟ فأجابه: حج مبرور. ومن مظاهر هذا الفضل ما جاء في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر متفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث النسائي وابن ماجه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي حديث الطبراني: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي حديث أحمد: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وفي حديث أبي يعلى: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي يرتفع بها قدر الإنسان عند الله سبحانه. ومما يكتسبه الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية كما قال سبحانه في الحجاج الوافدين إلى البيت من كل فج عميق: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
0: وما المراد بالاستطاعة في الحج؟
1: الاستطاعة التي توجب الحج على الإنسان بعد أهليته للتكليف بالبلوغ والعقل تتحقق بصحة البدن وأمن الطريق والقدرة المالية التي تكفي نفقات الحج ونفقات من يعولهم الحاج. ومن الاستطاعة للمرأة التي تتفرع عن الأمن أن يكون معها زوجها أو محرم لها كأبيها وابنها وعمها وخالها وأخيها أو رفقة مأمونة، وقد يستتب الأمن وتقصر مسافة السفر وتتوفر الحاجات فلا يحتاج إلى الرفقة، وبخاصة في الحج لأول مرة. وليس من الاستطاعة أن يمكنه أن يقترض ما يكفيه حيث لا يجب عليه ذلك، لكن لو اقترض وحج وهو ناو سداد القرض صح حجه وسقطت عنه الفريضة. ومثل ذلك الحج على نفقة الغير من أشخاص أو مؤسسات مشروعة.
0: وهل توجد استعدادات معينة قبل السفر إلى الحج؟
1: نعم، قبل مغادرة الوطن لأداء النسك يجب على الإنسان أن يكون مخلصا لله في نيته وفي كل أقواله وأفعاله، وأن يكون ماله من حلال بعيد عن الحرام والشبهات التي جاء فيها حديث الطبراني: إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي ركب الدابة فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. كما ينبغي أن يبادر بسداد ما عليه من الديون، أو على الأقل يعزم على أدائها، فإن حقوق العباد لا يغفرها الحج كما يقول جمهور الفقهاء، بل تترك لمشيئة الله. ومن الاستعدادات قبل السفر تزويد الأهل بالنصائح ليلتزموا حدود الله في غيبته حتى يعود إليهم، وتوطن نفسه على تحمل مشاق السفر وعلى التعامل بالحسنى مع الرفقاء بلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما صح في الحديث. وعند تحركه من بيته يودع أهله ويودعونه قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ووحشة الطريق وكآبة المنقلب، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة.
2: يا إلهي لبيك.

0: نريد بيان الأمور التي يجب أن يلتزم بها الحاج وبيان أهميتها من الوجوب والندب والصحة والبطلان.
1: لا بد للنجاح في العمل من العلم به والتفقه فيه، فالعلم نور يهدي إلى الطريق المستقيم. ومما يجب أن يعرفه الحاج أن أعمال الحج فيها أركان لا يصح بدونها ولا تعوض بشيء آخر، ومنها واجبات يصح الحج بدونها، ولكن لا بد لها من عوض آخر يعرف بالفدية أو الهدي. فأركان الحج النية أي الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وحلق الشعر أو تقصيره كما قال الإمام الشافعي، وإن كان لغيره خلاف في بعضها. والواجبات هي الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، مع اختلاف بعض الأئمة فيها. أما العمرة فأركانها النية والطواف والسعي والحلق أو التقصير كما يقول الشافعي، والواجب هو الإحرام من الميقات وطواف الوداع في بعض المذاهب. وإلى جانب الأركان والواجبات سنن وآداب ومحرمات محظورات، بعضها يبطل الحج أو العمرة، وبعضها يجبر بدم أو فدية مع صحة الحج والعمرة. وهناك أمور مباحة لا تؤثر على صحة الحج والعمرة مع مراعاة ما جاء في القرآن والسنة من عدم الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الكلام أو العمل الذي يتصل بالناحية الجنسية ويغري بها، والفسوق هو المعصية والخروج عن حدود الله، والجدال هو الخصام والمناقشة التي تثير أمورا تؤثر على الحب والمودة والتعاون والوحدة وطاعة الله.
0: لو نتحدث في البداية عن محظورات الإحرام.
1: المحظورات الممنوعة تكون في مدة الإحرام، أما إذا انتهى الإحرام وكان التحلل منه أبيح بعض هذه المحظورات أو أبيحت كلها، بما يعرف بالتحلل الأول والتحلل الثاني. والتحلل الأول ويسمى بالتحلل الأصغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر أو تقصيره، والطواف بالبيت. أما التحلل الثاني ويسمى بالتحلل الأكبر فيكون بفعل الأمر الثالث، وإليك البيان. يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب المفصل على قدر العضو كالجلباب والقميص والسروال والحذاء العادي الذي يغطي القدم كله، ومنه غطاء الرأس بالطاقية أو العمامة ونحوهما، وهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فلا يحرم عليهن من الملابس شيء، ولكن يحرم عليهن تغطية الكفين والوجه إلا عند خوف الفتنة. ومن المحظورات التعطر في البدن أو الثوب بما يقصد به التعطر والتزين، ويجوز استعمال الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان، كما يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، وتقليم الأظافر، وكذلك المعاشرة بين الجنسين. ويحرم التعرض لصيد الحرم كالحمام وقطع الشجر وعقد الزواج لنفسه أو لغيره.
0: وإذا فعل الحاج فعلا من هذه المحظورات فماذا يفعل؟
1: من لبس المخيط أو تعطر أو أزال الشعر أو قلم الظفر لزمه واحد من ثلاثة: إما ذبح شاه، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين قدح أو ثمنه، وهذان يكونان في الحرم، وإما صيام ثلاثة أيام في الحرم أو غيره، ولا يبطل الحج بشيء من هذه الأمور. ومن تعرض للصيد فعليه جزاؤه، وكذلك قطع الشجر، وعقد الزواج يبطل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا غير عامد، أو جاهلا غير عالم بالحكم، فلا شيء عليه، لكن قتل الصيد يجب فيه الجزاء على كل حال. وهذا الحكم محله قبل التحلل الأول، وهو فعل أمرين من ثلاثة كما تقدم. أما بعد التحلل الأول فلا حرج، ما عدا المعاشرة فلها حكم خاص، لأنها إن وقعت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، وعليه الاستمرار في أعماله مع وجوب ذبح بدنة، أي جمل أو ناقة، وعليه القضاء في العام التالي.
0: إيه هذا يكون على الزوج أو على الزوجة أيضا يا فضيلة الشيخ؟
1: على الزوج والزوجة إن كان لها رضا في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وإن وقعت المعاشرة الزوجية بعد الوقوف بعرفة، فإن كانت قبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا، كما لو كانت قبل الوقوف بعرفة. وإن وقعت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد الحج، ولكن تجب الفدية وهي البدنة. وقال الإمام مالك: تجب شاة فقط. وأبو حنيفة يقول: إن المعاشرة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني لا تفسد الحج، وتجب الفدية وهي بدنة.
0: لو نتحدث عن الأمور المباحة التي يجوز فعلها أثناء الإحرام.
1: الأمور المباحة التي لا تفسد ولا توجب فدية منها الاغتسال، وله مواطن كثيرة، ومنها تغيير ملابس الإحرام إن أصابتها نجاسة أو قذارة، وكذلك تغطية الوجه لاتقاء الغبار ونحوه، مع المحافظة على كشف الرأس، وكذلك تباح الحجامة والفصد مع الحفاظ على عدم سقوط الشعر، ففي الشعرة الواحدة مد، أي نصف قدح، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فدية سبق ذكرها، وهي الإطعام أو الذبح أو الصيام. ومن المباحات فقء الدمل وخلع الضرس ولبس الحزام الطبي أو حافظ الأوراق والنقود، وكذلك المظلة الواقية من المطر أو حر الشمس ما دامت لا تلتصق بالرأس، وأيضا يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة.
0: ونستعد الآن للإحرام بالحج مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.

0: بعد هذه المعلومات يكون الاستعداد للنية والإحرام، فيسن ولا يجب، يسن الاغتسال أو الوضوء ولبس ملابس الإحرام، وهي للرجل إزار يستر نصفه الأسفل ورداء يستر نصفه الأعلى، وإزالة الشعر وقص الأظافر والتطيب، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإحرام. والمرأة إذا كانت في عادتها الشهرية تعمل كل ذلك ولكن لا تصلي، وملابسها هي ملابسها العادية مع كشف الوجه والكفين. وقبل النية على الحاج أن يعرف أن سفره قد يكون لأداء العمرة فقط في غير أشهر الحج كعمرة رمضان، فالنية تكون بالعمرة. أما إذا كان السفر لعمل العمرة مع الحج في أشهره المعروفة فهناك حالات ثلاثة تسمى بالتمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة فقط، والإفراد أن يحرم بالحج فقط، والقران أن يحرم بهما معا. فما الذي يختاره من هذه الحالات؟ وبدون تعرض لأفضلها لاختلاف الأقوال فيها، فإن الأمر متروك لظروف الإنسان كتحديد مواعيد السفر التي يختلف فيها فوج عن فوج، وكالأحوال الجوية وغيرها. فإذا كان الإنسان متمتعا فليحرم بالعمرة فقط، وذلك من الميقات أو قبله، لأنه لو فاته وجب عليه دم، فإن لم يستطع وجب صيام 10 أيام، منها 3 في الحج و7 عند الرجوع منه كما نص عليه القرآن الكريم. حتى إذا انتهى الإنسان من أعمال العمرة في مكة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير حل من إحرامه وتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام. وعند التوجه إلى عرفة للحج يكون الإحرام بالحج من الموضع الذي ينزل فيه الإنسان في مكة أو خارج مكة في حدود الحرم وقبل المواقيت المكانية المعروفة لكل الجهات، مع مراعاة ما يعمل قبل الإحرام من طهارة ولبس ملابس الإحرام وغير ذلك. إذا كان الإنسان مفرداً أي محرماً بالحج وحده فليحرم من الميقات أو قبله، وهو للمصريين وأهل المغرب رابغ ويسمى الجحفة. وبعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها وأراد أن يعمل عمرة فليخرج إلى التنعيم حيث يوجد مسجد عائشة وليحرم بها من هناك، وليس عليه في هذه الحالة فدية. أما إذا كان قارنا فليحرم عند سفره بالحج والعمرة معا، وذلك من الميقات أو قبله، ويكفي طواف بالبيت 7 مرات وسعي بين الصفا والمروة 7 مرات للحج والعمرة، وعليه هدي أو صيام كالمتمتع.
1: قد تكون المرأة في حالتها الخاصة عند سفرها، فكيف تتصرف؟
0: إذا كانت المرأة في عذرها المعروف واستعدت للإحرام بما سبق ذكره أحرمت من الميقات أو قبله، وإذا وصلت مكة تنتظر في المكان الذي تنزل فيه حتى تطهر، ثم بعد ذلك تدخل المسجد وتطوف وتسعى وتقص الشعر إن كانت متمتعة، ولا تقصه إن كانت مفردة أو قارنة. وإذا استمر عذرها وتحتم سفرها اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص شعرها وعليها في مقابل ذلك هدي، هو إما بدنة وإما شاة على بعض المذاهب، وقال ابن تيمية ليس عليها شيء لأنها مضطرة. أما إذا كانت محرمة بالحج وحده أي مفردة، أو بالحج والعمرة معا إن كانت قارنة وعذرها ما يزال موجودا، فلا بأس بوقوفها في عرفة وأداء المناسك الأخرى ما عدا الطواف والسعي، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة التي فاجأتها الحيضة وهي تحج معه حجة الوداع، فإذا تحتم سفرها مع وجود العذر اغتسلت وطافت وسعت وتحللت بقص الشعر وعليها الهدي المذكور. هذا، ويمكن للمرأة أن تتعاطى ما يمنع نزول الدم مدة الإحرام، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والاستعداد للإحرام على الوجه المذكور محله إذا كان التوجه أولا إلى مكة كالذين يسافرون في الأفواج الأخيرة، أما إذا كان التوجه أولا إلى المدينة فلا يلزم عمل شيء من هذه الاستعدادات للإحرام، وإنما تلزم بعد زيارة المدينة والتوجه إلى مكة والإحرام من ميقاتها وهو ذو الحليفة أو آبار علي.
1: في البداية لو نتحدث عن الحجاج الذين يتجهون إلى مكة المكرمة.
0: إذا كان التوجه إلى مكة أولا عليك أن تحرم من الميقات أو قبله، وبعد الإحرام تكون التلبية بكلماتها المعروفة، والتلبية سنة عند بعض العلماء وواجب عند البعض الآخر، وقد يغني بدلها أي ذكر وتسبيح عند بعضهم، وصيغتها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تدخل مكة رافعا صوتك، أما المرأة فلا ترفع صوتها. وقبل دخولها أي دخول مكة إذا رأيت مشارفها يسن لك أن تقول اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك، اللهم إني جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة راجياً أن تستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأن تحرم جسدي على النار. وإذا وقع بصرك على الكعبة يستحب أن تقول اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كما يستحب الدعاء فهو مرجو القبول. ثم ادخل المسجد وأسرع بعد ذلك للطواف إن كنت متطهرا، ولتعلم أن الطواف أنواع: طواف القدوم وهو للمفرد والقارن، وطواف الركن للمعتمر والمتمتع، وطواف الإفاضة للمفرد والقارن، وطواف الوداع عند مغادرة مكة، وطواف التحية عند دخول المسجد، وطواف السنة للثواب.

0: الآن نتحدث عن أحكام الطواف حول الكعبة المشرفة.
1: الطواف حول البيت يكون 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود. اجعل البيت عن يسارك دائما، ولا تدخل حجر إسماعيل وأنت تطوف. وفي الطواف يسن الرمل للرجال ولا يسن للنساء، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى. وأكثر من الذكر والدعاء بما تشاء، ولا مانع من قراءة القرآن، ولكن أفضل ما يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا تعب الطائف ولم يجد وسيلة يطوف بها، يمكن أن يستريح بين الأشواط، بل لو أحدث وانتقض وضوءه وهو يطوف يمكنه الخروج للتطهر ثم يكمل على ما فات. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يمكنه أن يصلي ثم يكمل الطواف. والمرأة في عادتها لا تطوف حتى تتطهر ما دامت هناك فسحة، وإذا لم تجد الوقت اغتسلت وطافت، وعليها الفدية من الإبل أو الغنم كما ذكرنا. وبعد الانتهاء من الطواف يسن عند الجمهور من العلماء صلاة 2 ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا أمكن صلاتهما في أي مكان في المسجد أو في خارج المسجد، كما يسن الشرب من ماء زمزم والدعاء بما يريد من خير. ويسن أيضا الوقوف والدعاء عند الملتزم، وهو المسافة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، وسنة عند الأحناف. وكذلك الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف في كل أشواطه عند الجمهور، واكتفى أبو حنيفة بالطهارة في الأشواط 4 الأولى، على أنها واجب لو تركت صح الطواف، ووجبت الفدية بشاة في الحدث الأصغر وببدنة في الحدث الأكبر، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام في مكة.
0: بعد أن تحدثنا عن الطواف حول الكعبة المشرفة، نتحدث الآن عن السعي بين الصفا والمروة.
1: بعد الانتهاء من الطواف وتوابعه، توجه أيها الحاج إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن في العمرة وكذلك للمتمتع. ويجوز للمفرد والقارن بعد طواف القدوم الذي هو سنة عند جمهور العلماء أن يسعى بين الصفا والمروة دون الحاجة إليه ثانيا بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. والسعي 7 أشواط، يبدأ الأول بالصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والنهاية الأخيرة للسبعة تكون عند المروة. ويسن الإسراع للرجل دون المرأة في وسط المسعى، ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة بين الأشواط، حيث تمكن الاستراحة بينها، وكذلك تمكن صلاة الجماعة. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا مانع من السعي في الدور العلوي، ولا من استعمال العربات والوسائل الأخرى. وبعد الانتهاء من السعي يكون حلق الشعر أو تقصيره للتحلل من العمرة، ولا يجوز الحلق للمفرد والقارن، بعد هذا السعي الذي قام به بعد طواف القدوم، ويجوز للمتمتع أن يذبح الهدي الواجب عليه بعد الفراغ من عمل العمرة وقبل أن يحرم بالحج، ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، ويجوز لها أن تفعل كل أعمال الحج ما عدا الطواف لأنه كالصلاة،
0: إلا إذا كان وقتها محدود في مكة كما قلنا فتطوف وعليها ذبح شاه أو بدنة، أو تأخذ برأي ابن تيمية الذي قال ليس عليها شيء.

0: بعد أن طاف الحاج وسعى، نتجه الآن مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف إلى عرفة.
1: إذا حان وقت الذهاب إلى عرفة يجب على المتمتع أن يحرم بالحج من المكان الذي يقيم فيه بعد عمل إجراءات الإحرام التي عمل مثلها عند سفره من بلده. أما المفرد والقارن فلا حاجة إلى إحرام جديد، فهما محرمان من الميقات منذ أن سافرا من بلدهما إلى مكة. ويسن قبل الوصول إلى عرفة يسن المبيت بمنى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة إن أمكن. وعند الوصول إلى عرفة يبدأ وقت الوقوف الشرعي بزوال الشمس وهو وقت الظهر، وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. وعرفة كلها موقف، لا داعي إلى الزحام على جبل الرحمة. ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا مع الإكثار من الذكر والدعاء ليباهي الله الملائكة بالواقفين شعثا غبرا ضاحين، وليشهدهم أنه قد غفر لهم. والحائض تقف ولكن لا تصلي، ولها أن تذكر وتدعو دون قراءة للقرآن. وإذا كانت الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة جائزة في أي وقت فيسن أن تكون الإفاضة بعد غروب الشمس. وفي المزدلفة يجب المبيت بها، وهو يتحقق بوجود الشخص فيها بعد منتصف الليل ولو زمنا قليلا. يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين. ويمكن التقاط الحصى من المزدلفة لكثرته فيها، ويختار الحجم الصغير المتوسط. وتمكن الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، وبخاصة للنساء والمرضى والعجزة، وإن كانت السنة الانتظار إلى الصباح بعد الصلاة في المشعر الحرام. كما يمكن الذهاب من المزدلفة إلى مكة مباشرة للطواف والسعي ثم العودة إلى منى لرمي الجمرات.
0: وما هي الأعمال المطلوبة من الحاج في يوم العيد وأيام التشريق التي بعده؟
1: في منى يوم العيد يكون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويكون حلق الشعر أو تقصيره. وبهذين الأمرين يتحقق التحلل الأول أو الأصغر الذي يباح به ما كان محرما أثناء الإحرام ما عدا المعاشرة الزوجية. وفي هذا الصباح قد تكون صلاة العيد جماعة صعبة، فلا حرج من التخلف عنها. وبعد رمي الجمرة والحلق يمكن التوجه في اليوم نفسه إلى مكة لطواف الإفاضة وللسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن الحاج قد سعى بعد طواف القدوم. وهنا يباح له كل ما كان محظورا عليه، ومنه المعاشرة المعروفة. وفي منى يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. وفي هذين اليومين يجب رمي الجمرات الثلاثة، كل منها بسبع حصيات مع الترتيب بالبدء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. ويسن التكبير عند الرمي الذي يدخل وقته بزوال الشمس، كما يسن التكبير خلف الصلوات المفروضة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند وجود عذر تمكن الإنابة في الرمي، كما يمكن أن يكون قبل الزوال اتقاء للزحام والظروف الجوية كما ذهب إليه بعض التابعين وكذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: قلنا الآن أنه يجب المبيت بمنى، فهل يتحقق هذا المبيت بحضور جزء من الليل فقط؟
1: نعم، وفي منى يكون ذبح الهدي والأضاحي، كما يمكن أن يكون في أي موضع من الحرم كله، ويشترط توزيعه على المستحقين من أهل الحرم أو من غيرهم عند الحاجة، ويحرم تركه للتعفن ولا يجزئ عند بعض الفقهاء، ويمكن توكيل هيئة أو مؤسسة للقيام بالذبح والتوزيع. ولا بد من المبيت في منى يومين من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم العيد، أو ثلاثة إن لم ينفر الحاج قبل غروب الشمس لليوم الثاني. ورمي الجمرات والمبيت بمنى من الواجبات التي لو تركت صح الحج ووجبت الفدية بالذبح، وعند العجز عن الذبح يجب صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعده. ولو وجد عذر لعدم المبيت فلا تجب فدية، والمبيت عند بعض الأئمة سنة لا تلزم فيه فدية إن تركه.
0: هكذا أدى الحاج فريضة الحج المباركة، فماذا عليه بعد ذلك؟
1: بعد الانتهاء من أعمال الحج يمكن للإنسان أن يعمل عمرة أو عدة عمرات لنفسه أو لغيره، ويكون الإحرام بها من التنعيم، حيث يوجد مسجد السيدة عائشة. وعند العزم على مغادرة مكة يكون توديعها بالطواف حول البيت مع الدعاء ألا يجعله الله آخر العهد به. وطواف الوداع هذا قال بعض العلماء بوجوبه، يعني لو ترك يجبر بدم، وقال البعض الآخر باستحبابه، يعني لو ترك لا يجب أي شيء، وتعفى منه المرأة في عذرها المعروف، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
0: بعد أداء المناسك يحرص الحجاج على زيارة المدينة المنورة، فمتى تكون الزيارة وما هي آدابها؟

الذهاب إلى المدينة قد يكون قبل الحج الذي يحرم به منها من ميقاتها ذي الحليفة أو آبار علي، وقد يكون الذهاب بعد الانتهاء من الحج وقبل العودة إلى الوطن. وزيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي التي يضاعف ثوابها، ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب، وعند قرب دخولها تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد ويقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقصد الحاج الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف لتحية المسجد بركعتين، ثم يزور القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء كما يبلغه سلام من حمله السلام، ويسلم أيضا على جاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي الحرص على الصلوات كلها في المسجد النبوي، فالصلاة الواحدة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا أمكن المكث في المدينة 8 أيام أو أكثر ينبغي أن تكون كل الصلوات في المسجد. ففي الحديث الصحيح أن من صلى

0: كان يحرص على زيارتها كل يوم سبت ويصلي في مسجدها ركعتين. وفي حديث أحمد والنسائي وابن ماجه أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وتسن زيارة البقيع حيث يرقد كبار الصحابة وخيار المسلمين، وزيارة أحد حيث يرقد هناك حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة مسجد الغمامة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي هناك صلاة العيد، وأيضا مسجد الفتح حيث غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين على الأحزاب بجند من عنده. وقبل مغادرة المدينة يستحب توديع المسجد النبوي بصلاة ركعتين فيه، كما يستحب السلام على الرسول وصاحبيه، ويستحب الدعاء ألا يجعل الله هذه الزيارة آخر العهد به. وإذا من الله عليه بالوفاة في المدينة دفن بجوار الصالحين وضمنت له شفاعة الرسول يوم القيامة كما ورد في الأحاديث. وبعد، فإن هذه الرحلة الدينية الروحانية أفاد منها الإنسان المخلص مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات ورفعا للدرجات ودراسة للتاريخ ومعرفة بجزاء الإيمان بالله والاعتماد عليه في حادث هاجر وإسماعيل، وبحماية الكعبة من أصحاب الفيل إرهاصا لميلاد النبي الحبيب الذي أكرمه الله بالرسالة العالمية الخالدة بعد جهاد عنيف حتى تمت النعمة وكمل الدين وكنا به خير أمة أخرجت للناس. أرجو أيها الحاج أن تؤكد الحديث الشريف الذي يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك باستقامة سلوكك وإخلاصك في عملك، فذلك علامة الرضا والقبول، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام، السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الجنة. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ نادى الله البشرية كلها بنداء واحد: يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد: يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ النفس، بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا. فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يترك له الزمام فيفرط، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة. ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سكون الكون جعل الله له محفزات، جعل الجنة لمن عصم لسانه عن أذى الناس، عن التعدي على الناس، حتى على مواقع التواصل التجسس والاختراق والأذى لخصوصيات الناس. هذا يقلق المجتمع ويصيبه بالاضطراب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا، لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية. عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة نعمة الأمن وأثرها في حياة الإنسان. إن نعمة الأمن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الناس أفرادا وجماعات. نريد أن نتعرف على هذه النعمة ومنزلتها في الإسلام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن نعمة الأمن من أعظم النعم التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، ولا يمكنه العيش بدونها، ولا ينعم بلذة في غيابها. ومن هنا فهي مطلوب كل حي، وقد سألها أنبياء الله ورسله. قال سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما حكى القرآن عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآية نلاحظ أنه قدم طلب الأمن على طلب الرزق، إذ لا قيمة لرزق ولا هناءة لعيش بدون الأمن. قيل لأحد الحكماء: أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. وفي موضع آخر حكى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه السلام قوله: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجمع بين طلب الأمن والوقاية من الشرك التي هي أصل الدين، وقدم طلب الأمن على طلب التوحيد والعصمة من الشرك، إذ لا يمكن للإنسان أن يعبد ربه أو يقوم بواجب دينه إذا كان خائفا. ولذا لما بشر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدخلون مكة معتمرين، بشره بأنهم سيدخلونها آمنين غير خائفين ولا وجلين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد استجاب الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام، فجعل مكة بلدا آمنا لا يخاف أهله. فقال سبحانه ممتنا عليهم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكذلك طلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه نعمة الأمن، فكان يدعو إذا رأى الهلال بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن مقومات العيش الهادئ والحياة الرغدة ثلاثة، على رأسها الأمن، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومما يدل كذلك على منزلة هذه النعمة في الإسلام وفي المجتمعات أن الله عز وجل وعد بها أهل الجنة وبشرهم بها وجعلها من أبرز نعيم الجنة، فقال سبحانه: ادخلوها بسلام آمنين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
5: ضيفنا الكريم، ما الأشياء التي يحصل بها الإنسان الأمن في حياته؟
7: حقا هناك أشياء إذا فعلها الإنسان امتن الله عز وجل عليه بنعمة الأمان، على رأسها الإيمان الصادق. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال حين قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. كذلك من وسائل حفظ الأمن شكر نعمة الله عز وجل عليها، فإن من سنن الله في كونه وخلقه أن النعمة مرهونة بشكرها، وبدون الشكر تتعرض النعم للزوال. وقد حكى لنا القرآن الكريم نماذج ممن أكرمه الله بنعمة الأمن ورغد العيش، فبدلوا نعمة الله كفرا، فبدل الله نعمه عليهم، بدل أمنهم خوفا ورغدهم نكدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
5: ضيفنا الكريم، ما الضمانات التي وضعها الإسلام لنشر هذه القيمة في المجتمع؟
7: نعم، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم بتعليماته السمحة وتشريعاته الواضحة عددا من الضمانات التي لو التزم بها الناس شاع الأمن في ربوع المجتمع، وعلى رأسها نهيه صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وجعل من صفات المؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، كما أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن كان سبب خوف للآخرين أو ترويع للآمنين فليس من المسلمين في شيء، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر: من حمل علينا السلاح فليس منا. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وأخيرا، نحمد الله تعالى أن جعل بلدنا مصر بلدا آمنا، فهو البلد الوحيد الذي قرنه الله سبحانه بنعمة الأمن في القرآن الكريم بعد مكة المكرمة، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وستظل كذلك بإذن الله عز وجل ما دام أهلها في رباط، كما قال رسول الله: وعلى قلب رجل واحد حتى يلقوا ربهم. هذا وبالله التوفيق.
8: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة إبراهيم، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأدن

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءة والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 65. نواصل في حلقة اليوم تعلم قراءة الآيات المباركات من الآية 66 إلى الآية 69 من السورة المباركة. بداية إخوة الإيمان، نتلقى الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 66 إلى الآية 69 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نقرأ مع الإخوة المستمعين الآيات المباركات كما استمعنا إليها من المصحف المعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقوله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، يجب إظهار الباء عند الباء في قوله تعالى وكذب به من قبيل المتماثلين الكبير في رواية حفص ومن وافقه، وتوصل الهاء في قوله تعالى به قومك بياء لفظية تمد بمقدار حركتين حال الوصل، ويسمى هذا المد بمد الصلة الصغرى. ويجوز الوقف على قوله تعالى وهو الحق من قبيل الوقف الكافي مع مراعاة قلقلة القاف حال الوقف، هكذا: وكذب به قومك وهو الحق. قوله تعالى: قل لست عليكم بوكيل، تدغم لام الفعل في اللام في قوله تعالى قل لست، وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى عليكم بوكيل. واختلف في فاصلة هذه الآية على قولين: الأول أنها تنتهي عند كلمة بوكيل كما في رواية حفص، والثاني أنها تنتهي عند كلمة تعلمون في الآية التي تليها، ولكنها في رواية حفص كما قلنا تنتهي عند كلمة بوكيل، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي، هكذا: قل لست عليكم بوكيل. قوله تعالى لكل نبأ مستقر، يدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى نبأ مستقر، ويجوز الوقف على كلمة مستقر من قبيل الوقف الكافي مع مراعاة تشديد الراء حال الوقف، هكذا: لكل نبأ مستقر. قوله تعالى وسوف تعلمون، يجوز الوقف على كلمة تعلمون من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تمد الياء في قوله تعالى في آياتنا بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وتظهر النون عند الهاء في كلمة عنهم، وكذا يظهر التنوين عند الغين في قوله تعالى حديث غيره، ويسمى إظهارا حلقيا، كما تظهر الميم الساكنة عند الحاء في قوله تعالى عنهم حتى، ويسمى إظهارا شفويا، ويجوز الوقف على كلمة غيره من قبيل الوقف الكافي هكذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تغن الميم المشددة في كلمة وإما، وكذا النون المشددة في كلمة ينسينك، وتخفى النون الساكنة عند السين مع ترقيق الغنة في كلمة ينسينك، وتقلقل القاف والدال في كلمة تقعد، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة الظالمين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي هكذا.

قوله تعالى: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تظهر النون الساكنة عند الحاء في قوله تعالى: مِنْ حِسَابِهِمْ، وتخفى عند الشين مع الغنة مرققة في قوله تعالى: من شيء، وكذا عند الذال في قوله تعالى: ولكن ذكرى، وتدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: حسابهم من، وتظهر عند الياء في قوله تعالى: لعلهم يتقون. وتنتهي الآية اتفاقا عند قوله تعالى: لعلهم يتقون، ويجوز الوقف هنا من قبيل الوقف التام هكذا.

0: يتقون.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية من شرح باب الوقف على أواخر الكلم. نود في حلقة اليوم فضيلة الشيخ أن نتكلم عن الوقف والابتداء لأهميته في علم التجويد.
0: الوقف والابتداء باب من أهم أبواب علم التجويد. قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. وقال أيضا: وبعدما تحسن أن تجود لا بد أن تعرف وقفا وابتداء.
1: فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة الوقف؟
0: الوقف معناه في اللغة الكف والمنع، ومعناه في الاصطلاح قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة مع قصد الرجوع إلى القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه إن صلح الابتداء به، أو بالحرف الموقوف عليه، أو بما قبله مما يصلح الابتداء به، ولا بد في الوقف من التنفس معه.
1: فضيلة الشيخ، أين يكون الوقف؟
0: يكون الوقف في رؤوس الآيات وفي أوساطها، ولا يكون في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما.
1: إذن فضيلة الشيخ، فما أقسام الوقف؟
0: ينقسم الوقف إلى 4 أقسام: الأول الوقف الاضطراري، والثاني الوقف الاختباري، والثالث الوقف الاختياري، والرابع الوقف الانتظاري.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت الحلقة، نرجئ الحديث في هذا الموضوع إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال حلقة الأمس من مسابقة أذان الحج، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخت المستمعة سلام محمد حسين أحمد من محافظة قنا. أما الآن فنستمع إلى إعادة لسؤال اليوم من هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد من هذه المسابقة أذان الحج. الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، فلم تكلف الإنسان ما لا يطيق، بل قرنت التكاليف بالقدرة والاستطاعة. والحج أيها الإخوة المؤمنون نموذج واضح لهذا التيسير، حيث لم يفرض على كل مسلم بإطلاق، بل اشترط الله تبارك وتعالى لفرضيته الاستطاعة، سواء كانت هذه الاستطاعة مالية تمكن المسلم من تحمل نفقات السفر والإقامة بحيث يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات الحج كاملة من سفر وإقامة ومعيشة، وكذلك توفير النفقة لأسرته من مال يضمن لهم حياة كريمة أثناء غيابه، وكذلك الاستطاعة البدنية التي تعين الحاج على أداء المناسك بحيث يكون المسلم سليم البدن قادرا على أداء المناسك بنفسه دون مشقة فوق طاقته. ومن الاستطاعة أيضا أيها الإخوة المؤمنون أمن الطريق، ويكشف شرط الاستطاعة عن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث راعى ظروفهم المختلفة فلم يلزم العاجز بما يعجز عنه، كما أن هذا الشرط يربي المسلم على تحمل المسؤولية والاستعداد لأداء العبادة على الوجه الأكمل. والسؤال الثالث أيها الإخوة المؤمنون، اذكر حديثا شريفا في بيان المقصود من الاستطاعة في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إخوة الإيمان، سؤال جديد هو السؤال الرابع من أسئلة مسابقة آذان الحج، يأتيكم في الثامنة إلى الثلث من صباح يوم غد إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلم ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

يا رحمة الله للإنسان قد سطعت شمس النبوة في خير الرسالات، أتيت تحمل للدنيا بشارتها.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري في تلاوة مباركة من سورتي ياسين والصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

نصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

النعام.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

العجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون بس

العجبت ويسخرون وإذا

وما

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي ياسين والصافات تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. ساعتنا الآن 7:15، موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 9:59 بمشيئة الله تعالى. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، نسألك اللهم أن تغفر لنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف ساعة إخوة الإيمان في تلاوة مباركة من سورتي طه والأنبياء، تلاوة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي طه والأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 8:08. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك يا رب العالمين، وردهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل هاني عماشة. هذه فترة السهرة ليوم الأحد 15 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة القلم وحتى الآية 14 من سورة نوح. الآن يقدم لهذه الفقرة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة القلم إلى الآية 14 من سورة نوح عليه السلام برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: نون والقلم، قرأ قالون بإظهار النون من الواو كحفص، هكذا نون والقلم وما يسطرون. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، قرأ قالون بإسكان الهاء، هكذا وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: أن اغدوا على حرثكم، قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو النون، هكذا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، قرأ قالون بتشديد الدال، هكذا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، على التكثير. قوله تعالى: وهو مكظوم، أسكن الهاء قالون، هكذا وهو مكظوم. قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قرأ قالون بفتح الياء من ليزلقونك، هكذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، والفعل من زلق ثلاثيا بمعنى يزيلونك عن مكانك كراهة وحسدا بالنظر إليك. من سورة الحاقة قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قرأ قالون بإسكان الذال على التخفيف هكذا: وتعيها أذن واعية. قوله تعالى: فهي يومئذ واهية بإسكان الهاء أيضا: فهي يومئذ واهية. التنبيه على لفظ هاؤم، هذه الكلمة من قبيل المد المتصل، تمد 4 حركات لأنها اسم فعل أمر بمعنى خذوا. قوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أسكن الهاء أيضا قالون: فهو في عيشة راضية. قوله تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لجميع القراء السكت بين الهاءين أو الإدغام هكذا: ما أغنى عني مالية، هلك، هذا هو السكت. ما أغنى عني مالية، هلك عني، وهذا هو الإدغام. قوله تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. من سورة سأل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. قرأ قالون بدون همز هكذا: سال سائل بعذاب واقع. فهذه القراءة إما من السؤال أبدلت همزته على غير قياس عند سيبويه، أو من السيلان أي سال واد بعذاب. قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قرأ قالون بفتح الميم هكذا: من عذاب يومئذ ببنيه، على أنها حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: نزاعة للشوى. قرأ قالون برفع نزاعة هكذا: نزاعة للشوى. ومن سورة نوح قوله تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو النون هكذا: أن اعبدوا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.

ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

بيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.

الخالية. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه

ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون

بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين.

وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

والذين هم على صلاتهم يحافظون.

له ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ.

إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا من أول سورة القلم وحتى الآية 14 من سورة نوح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 65 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. رأس الآية السابقة: إني أخاف عليكم عذاب يوم قريب. هل نقف على رأس الآية أم نصلها بالآية بعدها؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس هذه الآية قريب من قوله تعالى: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال الإمام الغزال: كاف، وهو كاف أيضا عند الإمام الأشموني. ويرى الإمام الجعبري أن الوقف متجاذب أي جائز، وهذا ما أرجحه، لأن الفاء في قوله تعالى فعقروها يحتمل أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس الآية والابتداء بالآية التي تليها. ويحتمل أن تكون الواو في قوله تعالى فعقروها عاطفة، ومعنى العطف في قوله تعالى فعقروها أي فعقرت ثمود الناقة، وهي جملة معطوفة على محذوف مقدر، أي فخالفوا ما نهاهم عنه نبيهم فعقروها، أو فكذبوه فعقروها. فإن العقر مترتب على التكذيب مسبب عنه، وهذا الوجه يجوز وصل الآيتين، ويحسن الوقف لرأس الآية. ولذلك قال الإمام ابن الإخشيد: قريب، أي قوله تعالى ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب سنة.
4: نعم، نأتي إلى مواضع الوقوف في هذه الآية 65 من سورة هود. أين موضع الوقف الأول؟
3: في هذه الآية الكريمة وقفان. الوقف الأول على قوله تعالى فعقروها، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده ابن الإخشيد ووسمه بالكافي، وقال عنه الإمام الأشموني جائز. وعلة الجواز أن الفاء في قوله تعالى فقال تمتعوا يحتمل أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى فعقروها والابتداء بقوله عز وجل فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. ويحتمل أن تكون الفاء في قوله عز وجل فقال

0: وبذا فالمعنى على الوقف والوصل قائم ومتحقق، أي قال لهم نبيهم صالح عليه السلام بعد نحرهم للناقة: استمتعوا بالعيش في بلدكم 3 أيام. فعند الوصل يتم فهم الكلام كأن المتحدث يربط بين الفعل تجاه الناقة وهو العقر والنتيجة المترتبة عليه، إذ بعد أن ارتكبوا جريمتهم جاء الإنذار بأن فرصتهم للتمتع ستكون 3 أيام فقط، كتحذير لهم ليخافوا من العذاب المقبل. وأما عند الوقف على قوله تعالى فعقروها، والابتداء بقوله جل وعلا فقال تمتعوا، هنا جاء ليفصل بين فعل العقر ونتيجته، مما يعطي دلالة على أن العذاب متعلق بما فعلوه، ولكن تم تحديد مهلة لهم ليكون بمثابة إنذار نهائي. وفي كلتا الحالتين المعنى يشير إلى السوء التي تلحق بهم.
1: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الثاني في هذه الآية 65 من سورة هود.
0: أما الوقف الثاني فعلى أيام من قوله تعالى فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، وقد اختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو صالحا أو جائزا أو كافيا أو حسنا، والراجح في نظري والله أعلم أنه جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
1: نعم، وما الذي يسوغ الوقف على جملة 3 أيام؟
0: فأما ما يسوغ الوقف فعلى اعتبار أن جملة ذلك وحد غير مكذوب لا محل لها من الإعراب استئنافية. ومن مسوغات الوقف أيضا أن الجملة التي تتحدث عن المدة الزمنية 3 أيام مستقلة. ومن مسوغات الوقف أيضا أن الجملة التي تتحدث عن المدة الزمنية وهي قوله تعالى 3 أيام مستقلة، وأن الجملة الواقعة بعدها أيضا ذلك وعد غير مكذوب مستقلة تعبر عن حقيقة، وهي الوعد الصادر من الله تعالى والذي لا يتخلف، إذ قد تحقق ما وعدهم به نبيهم فقد حل بهم العذاب في الوقت الذي حدده لهم، وعبر عن قرب نزول العذاب بهم بالوعد، فقال جل شأنه ذلك وعد غير مكذوب على سبيل التهكم بهم.
1: نعم، وما الذي يسوغ الوصل بين هاتين الجملتين؟
0: وأما ما يسوغ وصل الجملتين فعلى اعتبار أن جملة ذلك وعد غير مكذوب في محل نصب مقول قال في قوله تعالى فقال تمتعوا، وأيضا بالوصل يكون المعنى متماسكا وواضحا، حيث يوحي بأن مدة التمتع 3 أيام هي جزء من الوعد الإلهي الذي لا يتخلف ولا يكذب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن العذاب آت لا محالة بعد انقضاء تلك الأيام، ويؤكد على صدق هذا الوعد بذا فالوصل تأكيد وعد الله تعالى، إذ يظهر أن الله قد وعدهم بمهلة زمنية معينة، وذلك يرسي فكرة أن ما سيحدث بعد هذه الأيام هو وعد حقيقي وليس مجرد تهديد.

0: أو تهيؤ.
1: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي.

اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:59 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع نداء الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:15، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 16:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحقاف، تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطا. معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نتنسم عبير موسم الحج، موسم المغفرة والرحمة، موسم الطاعة والطهر. فالحج ليس مجرد سفر ولا مجرد مناسك تؤدى، بل هو عبادة عظيمة تتطلب استعدادا خاصا يبدأ من القلب ويشمل حياة المسلم كلها. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مستطيع بالغ مرة واحدة في العمر، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان زاد الحاج من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الحج يحتاج إلى إخلاص النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنية الخالصة هي أساس قبول أي عمل، والحج على وجه الخصوص لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. فعلى الحاج أن يجدد نيته وأن يعقد العزم على أداء هذه العبادة تقربا إلى الله، لا رياء ولا فخرا ولا سمعة. كذلك ينبغي على الحاج أن يطهر قلبه من الحقد والغل، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فإن الحج المبرور جزاؤه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إذا تأملنا توجيه القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يطالب الحاج بالتزود بالتقوى قبل أداء الحج، لقوله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. والزاد في أصله طعام يتخذ للسفر، أو ما يكتسبه الإنسان من خير أو شر. وهنا يرشدنا المولى عز وجل أن خير ما يكتسبه المسلم هو التقوى، لذلك على الحاج التزود بالتقوى، وأن يسعى للوصول لهذه الدرجة قبل الشروع في أداء الحج، لأن الحج مرحلة ومرتبة بعد التقوى، وهي أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية، بأن يستقيم على الطاعة، وأن يتجنب المعصية، وأن يراقب الله في حياته. ومن هنا ينبغي على كل من أراد أن يؤدي هذه الفريضة أن يلزم نفسه الطاعة، وأن يشرح صدره لما يحبه الله ورسوله، وأن يطهر صحيفته من الذنوب والخطايا. فلا يعقل أن يطلب الإنسان مرتبة الحج وهو مصر على المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل، كما يجب التزود من المال الحلال. فثواب الطاعة لا ينالها المسلم بطريق المعصية أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، صدق الله العظيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل مال جمع من الحرام، من غش وتدليس ورشوة وظلم وأكل مال اليتامى وغير ذلك، فصاحبه لا ثواب له. في الختام إخوة الإيمان، ينبغي على الحاج بدء تصحيح النية وسداد الدين ورد المظالم وتطهير النفس والمال وصلة ما كان من الرحم مقطوعا والصلح مع من كان له مخاصما والاعتذار لمن كان في حقه مخطئا، ثم ليفرغ إلى طاعته وعبادته وينأى بها عن كل ما يفسدها، فيبتعد عن اللغو والرفث والفسوق والجدال والعصيان. وإن كان يريد تمام المغفرة والقبول، فليضع نصب عينيه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
2: لبيك اللهم لبيك.

0: الملك لا شريك لك.
1: اللهم وفق الحجاج والزوار لأداء المناسك، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. اللهم بقدراتك على كل شيء، اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ محمد الطوخي والذي اختاره لنا الزميل محمود الطماني، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة آمال عطا. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 54 من سورة الأحزاب.
4: وسورة الأحزاب سورة مدنية، آياتها 73 آية، نزلت بعد سورة آل عمران، وترتيبها في المصحف الشريف 33.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
1: فقد

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 59 من سورة الأحزاب.
2: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه التلاوة:
1: يصلون على النبي،
2: يثنون عليه بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم،
1: يدنين عليهن،
2: يرخين ويسدلن عليهن،
1: جلابيبهن،
2: ما يستترن به كالملاءة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حرف اللام في لفظ الجلالة. وحرف اللام في لفظ الجلالة له حالتان:
2: الحالة الأولى تفخم بعد الفتح أو الضم، الحالة الثانية ترقق إذا كان ما قبلها مكسورا سواء كانت الكسرة متصلة بها أو منفصلة عنها.
1: وتفخم لام لفظ الجلالة بعد الفتح أو الضم مثل تالله والله وقال الله.
2: فنلاحظ مثلا أيها الإخوة في المثال قال الله أن قال تنتهي بحرف مفتوح وهو حرف اللام، وقد جاء بعد هذا الحرف مباشرة في النطق حرف اللام في لفظ الجلالة الله. فإذا جاء حرف مفتوح قبل اللام الموجودة في لفظ الجلالة فيجب أن نفخم اللام الموجودة في لفظ الجلالة فنقول
1: قال الله،
2: ولا ننطق اللام الموجودة في لفظ الجلالة مرققة هكذا مثلا قال الله. أيها الإخوة المسلمون، المثال التالي وهو كلمة تالله، نجد أن اللام الموجودة في تالله موجود قبلها الحرف حرف التاء عند النطق وهو مفتوح، فنقول تالله بتفخيم اللام الموجودة في هذه الكلمة، فننطقها هكذا مرة أخرى
1: تالله.
2: وأيضا كلمة والله. إخوة الإسلام، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني من دخله كان في أمان شرعا وقدرا، فالشرع أمر الله رسوله إبراهيم عليه السلام ثم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باحترامه وتأمين من دخله، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيوده وأشجاره ونباته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء أنه من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه يأمن على نفسه ويكون آمنا ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه. وأما تأمينها قدرا فلأن الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس، حتى في نفوس المشركين الكافرين به، وضع في نفوسهم احترامه، حتى إن الواحد منهم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يعترض له. ونقول أيضا ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه الله عقوبة عاجلة كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 55 من سورة القمر. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 24 من سورة الطور إلى ختام سورة القمر، وفيما يلي بيان بعض القراءات سورة الطور، قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ ورش: ندعوه أنه بفتح الهمزة على التعليل، أي لأنه هو، وقراءة كسر الهمزة على الاستئناف والابتداء، وإنا حرف للتأكيد، وفي القراءتين معنى التأكيد أن الله بر رحيم، فيقرأ هكذا:

الرحيم. قوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قرأ ورش: المسيطرون بالصاد الخالصة، ولا يخفى ترقيق الراء في المسيطرون والصاد والسين والإشمام في هذه الكلمة، كلها لغات للعرب. والمسيطرون الأرباب المتسلطون، فيقرأ هكذا:

0: قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قرأ ورش: فيه يصعقون بفتح الياء مبنيا للفاعل، ويصعقون بالفتح يموتون، ويصعقون بضم الياء يهلكون، والصعق العذاب، وهو عند النفخة الأولى أو يوم القيامة، فيقرأ هكذا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سورة النجم. قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، قرأ ورش: بنقل همزة لولا إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة مع إضغام تنوين عادا في لام الأولى مع تقليل الأولى، وهذا من باب التخفيف، وهي لغات للعرب، فيقرأ هكذا: وأنه أهلك عادا الأولى. قوله تعالى: وثمود فما أبقى، قرأ ورش: وثمودا فما أبقى، بتنوين ثمود مع الإخفاء، ووجه التنوين وعدمه مبني على صرف هذه الكلمة وعدم صرفها، فصرفها على أنها اسم للأب أو الحي، والأصل في الأسماء الصرف، ولا تمنع منه إلا لعلة، وعدم صرفها على أنها اسم للقبيلة. سورة القمر. في هذه السورة قراءات أصولية كثيرة، منها الداع في موضعين، ونذر في ستة مواضع، قرأها ورش بإثبات الياء وصلا، ومنها أيضا ألقي الذكر عليه من بيننا، فله تسهيل الهمزة الثانية، وله في كلمة الذكر ترقيق الراء، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستظهر أثناء التلاوة. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى: من الحق شيئا في سورة النجم، لا يعده المدني الأخير رأس آية وعليه فليس معدودا لورش، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد

المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولل

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

ذاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

كاذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي رتل علينا بدءا من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 55 من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان الحج المبرور، يحدثنا فضيلة الدكتور حامد جامع، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. فقد ودعنا في هذه الأيام ونودع من أهلينا وأحبابنا وإخواننا في الله من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالحج هذا العام. نودعهم وقلوبنا معلقة بركبهم المبارك السعيد، تمضي معهم إلى مكة المكرمة، وتهفو معهم خفاقة إلى كل الأماكن المقدسة التي شرفها الله تعالى وأعلى قدرها وجعلها مثابة للناس وأمنا. نودعهم بكل الغبطة لهم على ما أحرزوا من توفيق الله سبحانه، وبكل الشوق لمثل ما أصابوا من فضل الله عز وجل، فهم وفد الرحمن وزوار بيته المعمور، لهم الكرامة والفضيلة والمنزلة الرفيعة، كما جاء في الحديث الشريف: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم. نودعهم وندعو الله الكريم أن يكتب لنا في عامنا القادم أفسح لنا في آجالنا حجة مبرورة مقبولة، يكتب لنا بها أجرا ويرفع بها عنا وزرا، وتكون لنا عنده سبحانه زخرا. نودعهم وندعو الله لهم كي يجعل ثوابهم كاملا وأجرهم وافيا وحجهم مبرورا، ونبتهل إلى المولى سبحانه أن يمنحهم من فضله جزاء الحج المبرور، ألا وهو الجنة، ذلك الجزاء الذي بشر به حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور في اللغة هو الحج المقبول، يقال بر الله حجه أي قبله. والعلماء والمحدثون يعرفون الحج المبرور بأنه هو الذي لا تقع فيه معصية ولا تشوبه شائبة من رفث أو فسوق، والذي يأخذ الحاج فيه نفسه بطيب الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام. وللحج المبرور مقومات وأمارات، منها أن يقبل الحاج على أداء الفريضة بنفس راغبة في الطاعة مفارقة للمعاصي والمظالم، وأن تكون نفقة الحاج خلال حجه من حلال المال ومن طيبه، لأن الحج طاعة وعبادة وقربة لله تعالى، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. تقبل الله منا ومنكم ومن حجاج بيته الحرام، وجعل الله حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان الحج المبرور حدثنا فضيلة الدكتور حامد جامع، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: انتقلنا إلى سكن جديد وصلينا مدة شهر إلى اتجاه ظننا أنه الاتجاه الصحيح للقبلة، ثم فوجئنا أن هناك انحراف بسيط يساوي 4 درجات، فهل صلاتنا السابقة باطلة وعلينا إعادتها أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالصلاة من أفضل العبادات والطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، والتي يثاب عليها ثوابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولكي تصح الصلاة لابد من توفر مجموعة من الشروط، وإذا فقد شيء منها فلا تصح. وهذه الشروط هي دخول وقت صلاة الفريضة والعلم به وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن والمكان. فلا خلاف بين الفقهاء في أن استقبال القبلة حال الصلاة شرط من شروط صحتها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمقصود من استقبال القبلة التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها. روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. والذي عليه العمل والفتوى أن من بعد عن الكعبة فإنه يكفيه التوجه إلى جهتها، لما رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد ذكر الفقهاء أن الانحراف اليسير لا يضر ما دام المصلي لم يتحول عن القبلة تماما. يقول شيخ ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى: الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها. وقد انتهت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها إلى أن الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو الذي لا يزيد على 45 درجة يمينا أو شمالا، لأن المطلوب ممن لا يرى عين الكعبة أن يتوجه إلى جهتها لا إلى عينها، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا كانت درجة الانحراف 4 درجات فهذا انحراف يسير لا يبطل الصلوات السابقة، وما دمتم قد عرفتم الاتجاه الذي لا انحراف فيه فالتزموا به فيما يأتي من صلوات، أما ما فات فصلاتكم صحيحة ولا يلزمكم قضاؤها ولا إعادتها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: الرسالة التالية إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أصلي وأنا جالس لعجزي عن القيام، وأكبر للإحرام من جلوس، فقيل لي إن صلاتك باطلة وعليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة أنه قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد، فإن القيام في صلاة الفرض للقادر عليه ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بوجود أركانها، وإلا كانت محددة بالبطلان. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأمر القيام أو أداء الصلاة من جلوس سر بين الله وبين عبده المصلي، بمعنى أنه لا ينبغي لأي شخص كائنا من كان أن يحكم على صلاة شخص جالس بالبطلان مدعيا عليه أنه قادر على القيام، حيث إن ذلك سر بين العبد وربه، ونحن مأمورون بأن نحكم على الظاهر من أمر العباد وندع الباطن والسرائر لله عز وجل. روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن للصلاة أركانا تكون حقيقتها وتتحقق به صورتها، لأن الركن كما يقول الفقهاء ما كان لازما لصحة الشيء وكان داخلا في ماهيته. ومن أركان الصلاة إذا كانت فريضة وكان المصلي قادرا على القيام، فحينئذ يكون القيام ركنا من أركان الصلاة لا تصح إلا به مع سائر الأركان الأخرى. قال ابن قدامة في كتابه المغني: وعليه، أي على المصلي، أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. فإذا كبر المسبوق وهو في هويه للركوع، أو بدأ تكبيرة الإحرام قائما ثم أكملها أثناء انحنائه، كانت صلاته باطلة. هذا بالنسبة لمن يؤدي الفرض قائما لقدرته عليه. أما إن أدى الصلاة من جلوس لعجزه عن القيام، فلا يشترط لصحة صلاته أن يكبر للإحرام وهو قائم لسقوطه عنه، وشرع له أن يكبر للإحرام وهو جالس، لأن سقوط الكل يتضمن سقوط البعض. ومن ثم فإن الذي أفتى صاحب السؤال ببطلان صلاته لأنه كبر للإحرام وهو جالس تكون فتواه متسرعة وجريئة وغير موافقة لما قاله أهل العلم بالأحكام، والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور عطية لشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الإبتهال والشيخ محمد الفيومي.

وجئتك

وجئت كتا إذا وجئت كتا

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. نستمع الآن إلى سورة يوسف بصوت الطالب فارس أحمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

لفي يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه

أتقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئن

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا لسورة يوسف تلاها علينا الطالب فارس أحمد حسن من طلاب الأزهر الشريف، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.

0: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك يا رب العالمين كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد ليوم الأحد 15 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

أخي المؤمن، ما دمت على يقين بالله ومتوكلا عليه فالعسر زائل والهم راحل والفرج قريب، وسيهيئ لك ربك من الأسباب ما لا تتوقع، فاطمئن وأحسن الظن بالله. فأي اطمئنان قلب وحسن ظن ويقين بالله دعا به زكريا عليه السلام حتى جاءت ملائكة ربه مبشرة له: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.

قيام الليل ومناجاة الله الواحد الأحد في وقت لا يراك فيه ولا يسمعك إلا هو من موجبات دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية. فاحرص أخي المسلم على أن يكون لك ورد من صلاة الليل ولو قليلا بالقدر الذي ينفي عنك صفة الغفلة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.

0: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاجعل لك معروفا لا تنقطع عنه مهما يكن السبب. فكم من بلاء صرفه الله عنك بسبب فعل خير قمت به. يذكر أن رجلا يكنى ابن جدعان تصدق بأحب ماله إليه وكانت ناقة إلى جار فقير الحال، فرح الجار الفقير وكان يشرب هو وأبناؤه من لبنها، ولما جاء الصيف بجفافه تشققت الأرض وخرج ابن جدعان مع البدو يرتحلون ليبحثوا عن الماء والكلأ في الدحول، وهي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية، ودخل إلى أحدها ليحضر الماء حتى يشرب، وأولاده الثلاثة في خارج الدحل ينتظرونه، فضاع تحت الدحل ولم يعرف الخروج، وانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يئسوا وقالوا لعل ثعبانا لدغه فمات، أو لعله تاه تحت الأرض وهلك، فذهبوا إلى البيت وقسموا الميراث. فقام أوسطهم وقال أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها لجاره؟ إن جارنا هذا لا يستحقها. فقال الجار إن أباكم أهداها لي أتعشى وأتغدى من لبنها. فقالوا أعد لنا الناقة هذا خير لك. قال أشكوكم إلى أبيكم. قالوا أشكو إليه فقد مات. فقال الرجل وكيف مات ولماذا لا أدري؟ قالوا دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج منه. قال اذهبوا بي إلى هذا الدحل ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئتم. فذهبوا به إلى المكان الذي دخل فيه صاحبه وأحضر حبلا ونزل يزحف حتى وصل إلى مكان يحبو فيه، وإذا به يسمع أنين الرجل، فوضع يده فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع من الضياع، فحمله خارج الدحل وأعطاه التمر وسقاه وحمله على ظهره وجاء به إلى داره، فدبت الحياة في الرجل من جديد وأولاده لا يعلمون. فقال أخبرني بالله عليك أسبوعا تحت الأرض وأنت لم تمت. قال سأحدثك حديثا عجبا، بعد ثلاثة أيام فقدت الأمل وسلمت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بلبن يتدفق على لساني، فاعتدلت فإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي، أرتوي ثم يذهب كل يوم ثلاث مرات، ولكن منذ يومين انقطع ولا أدري ما سبب انقطاعه. يقول الرجل فقلت له لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، لقد ظن أولادك أنك مت وسحبوا الناقة مني والتي كان يسقيك الله بسببها. فالمسلم في ظل صدقته.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك ولا يرضيك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، قرآن السهرة، قارئنا القارئ الشيخ طه الفشني، والتلاوة من سورة الرحمن وقصار الصور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني، والذي تلا علينا ما تيسر من سورة الرحمن وقصار السور. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالقرآن الكريم هو الكتاب المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو المنهج القويم والصراط المستقيم، وفيه تفصيل الأحكام والفرق بين الحلال والحرام، وهو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء لما في الصدور، من خالفه متعمدا قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، والمحيط بالصغير والكبير والقليل والكثير، لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، أرشد الأولين والآخرين، ولما سمعته الجن ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فمن آمن به وفق وهدي إلى صراط مستقيم، ومن عمل به فاز وحظي بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن يتأمل هذا الأثر لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يراه يركز على أمر هام، وهو عدم نسيان القرآن الكريم وعدم هجره مهما كانت الأسباب. فقد ينسى المرء نفسه، ولكنه لا بد من أن يكون متعلقا بكتاب الله ومحبا له، فإذا أحبه وارتبط به كان محبا لله ورسوله، لأنه التشريع الذي ارتضاه الله للعالمين، ولأنه المنهج القويم الذي يصلح به أمر الدنيا والآخرة، وقد ضمن الله حفظه وصونه، فلا تصل إليه يد عابث ولا يلحق به تحريف ولا تغيير. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: هذا ضيفنا الكريم عن المعنى العام لهذا الأثر المبارك، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متحدثا عن القرآن الكريم. لكن نتعرف الآن إلى ما نكسبه من ثمرات عند حفظ القرآن.
2: الفضائل والثمرات كثيرة، ونذكر منها ما يلي: أولا، يرفع صاحبه درجات في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ثانيا، ينجي صاحبه من النار، ودلت على ذلك الكثير من الأحاديث. ثالثا، يشفع لصاحبه يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رابعا، يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. خامسا، يكون مع السفرة من الملائكة الكرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. سادسا: يكون خير الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سابعا: يحظى صاحبه بالحسنات والأجر العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثامنا: يحظى صاحبه بالقرب من الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. تاسعا: من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه كما جاء في الخبر. عاشرا: حامل القرآن الكريم يستحق التكريم والتوقير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن الكريم غير الغالي فيه والجافي عنه.
1: لكن ضيفنا الكريم، يتساءل كثير من الناس عن الآداب التي يجب على حافظ كتاب الله سبحانه أن تكون لديها.
2: على قارئ القرآن أن يهتم بطهارة البدن والثياب والمكان، وأن يرتل القرآن ترتيلا كما هو مرتب في المصحف، وأن يعطي كل حرف حقه في النطق أو المخرج، وأن لا يتعجل في القراءة، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، بحيث يستطيع العاد أن يحصي حروفه حرفا حرفا، هكذا أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها. واستحسن العلماء أن يقوم به في الصلاة، وخاصة إذا كان ممن وفقهم الله تعالى لقيام الليل.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول بعض الأحكام الخاصة بالحج مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الفقهاء: يستحب لمن أراد حجا أو عمرة أن يزيل التفس عن جسمه.
2: التفس اللي هي القذورات يعني يا دكتور؟
3: نعم، الداخلية بالذات.
2: أي.
3: وعليه أن يغتسل.
2: أي.
3: بنية الإحرام وأن يتطيب، والأولى ألا تطيب بتيب لا يبقى أثره، وعليه أن يرتدي ثوبين نظيفين.
2: يعني إيه يا دكتور؟ عليه أن يتطيب بطيب لا يبقى أثره،
3: يعني طيب في نفس الوقت، لكن بعد كده ما مستمرش، فمعناته ما يعني في طيب يقعد يوم ولا اتنين يا دكتور، حتى لو الانسان
2: ايوه. يبقى اذا من الافضل الا يتطيب يا دكتور؟ يعني بنقول ان هو لا يتطيب بطيب يبقى اثره،
3: يبقى طيب خفيف، يعني معناه طيب خفيف مش طيب من التقيل.
2: يبقى اذا الافضل عدم التطيب يا دكتور، حتى لا يقع في مشاكل. افرض ان هو استمرت هذه الروائح،
3: يبقى الاولى له هذا. نعم.
2: ايوه، يبقى الاولى ان هو عدم وضع الطيب.
3: نعم. اما ما يجب على المراه فعليها ان تستر جميع بدنها الا وجهها وكفيها. واستحب ايضا لكل محرم حين نيه الاحرام ان يقول: اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم بعد ذلك يقول: لبيك اللهم لبيك. أما إن أراد العمرة فله أن يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك.
2: بالنسبة للحكم، لو كان الإنسان مثلا قارنا يا دكتور،
3: القارن هو الذي يرغب في أداء الحج والعمرة معا بإحرام واحد، عليه أن يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة معا فيسرهما لي وتقبلهما مني.
2: نعم، يعني هو ينوي نوع الحج اللي هو حينويه وحيتممه إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: بالنسبة للحكم، لو كان الإنسان يريد الحج أو العمرة عن غيره،
3: أجمع الفقهاء على أن الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أو هما معا نية إنسان آخر، يعني أراد أن يؤدي المناسك عن غيره،
2: أي.
3: فماذا يفعل؟ فعليه أن يسمي ذلك الإنسان تسمية كاملة، وأن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة المتفق عليها عند الفقهاء.
2: هل يا دكتور لابد ان هو يقول اسم الرجل فقط، او لابد ان هو يقول اسم امه؟
3: احنا منهم من اسم امه يا دكتوره، هو يقول اسمه فقط.
2: اسمه
3: الله عز
2: فقط.
3: وجل يامر بالستر، ما يعرفش امه. افرض هو حج عن انسان بالاجره مثلا، ده ما بيحصل.
2: ايوه اكيد.
3: اسمه ما لهش علاقه بالام خالص.
2: ايوه.
3: عن فلان، عن محمد محمود، عن حسنين محمد ينوف، هكذا.
2: وهل يجوز ان رجل ينيب امرأة؟
3: ما فيش مانع يا دكتور.
2: ما فيش مانع. وكذلك العكس، يجوز ان المرأة تحج عن رجل؟
3: يجوز للرجل ان يحج عن المرأة، يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل.
2: بالنسبة للإنسان لو زاد في بعض الأدعية عن التلبية، هل يجوز او لابد الالتزام بهذه الصيغة؟
3: ان كانت هذه الزيادة من المأسور فهي مما يستحب، وما ليس مأسور فهذا جائز، بشرط أن تكون الصيغة فيها ذكر الله عز وجل وثناء عليه ولهذا فقد أجمع الفقهاء على أن من أحرم بنسك فعليه أن يتم ذلك النسك.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الشورى.

قريب

ليس كمثله.

Ladies and gentlemen.

من سورة الشورى تلا علينا القاري الشيخ محمود صديق المنشاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من رحلة، وما أجملها من رحلة.

0: الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 18 من سورة آل عمران وحتى الآية 83 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 18 من سورة آل عمران وحتى الآية 83 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: إليك رجعت يا ربي ولذت بجاهك الرحبي. أتيت إليك في شوق أرتل آية الحب. هجرت طريق عصيان وجئتك طاهر اللب. ولي في الليل ركعات تضيء بغدها دربي. ولي في الفجر ترتيل يرتل آيه قلبي.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 1:30 من الختمة المرتلة، وبدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء وحتى الآية 37 من سورة الحج، يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين

العالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعلا

الحامدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

يعملون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد

السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي

اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام

الإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

وسلم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر بدءا من الآية 51 من سورة الأنبياء وحتى الآية 37 من سورة الحج، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:04. القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي يتلو علينا من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

أفلا تتقون.

0: قل أفلا تذكرون. صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، تلاها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 5:30 من بعد فجر الليلة. كنتم في فترة سابقة بصحبة زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى، الذي سأنقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر في حوالي 10:15. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وابتهال للمبتهل الشيخ منتصر الأكرت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة معكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حفظ القرآن الكريم من القاهرة من سورة الشعراء، يتلو القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء، تلاها القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، استمعتم إلى هذا الحديث بصوت الدكتور محمد أحمد المسير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل يتلو من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات والأرض.